أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبقى

0: العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين رب اجعلني أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
1: آمين
0: السلام عليكم ورحمة الله خوي قولا أمري فيك فردوين إطاعتي بكين أمري فيك فردوين إطاعتي في غمركي بكين صلى الله عليه وسلم إطاعتي خوي في غمر دبيت سببك بونا ظلبوني رحمتي خوا جل جلاله هو إطاعتا طبيعي فاش إيمانا فاش إيمان إنسان إطاعتك بردوان بون لإطاعتا في أوتري التزام في أوتري فابند بون زنجيريك لأمر نهي هي للان خوي قوروا للان في غمرنا الزارة وصلى الله عليه وسلم هرج فرماني كي خوا هرج فرماني كي في غمر عليه الصلاة والسلام كجيبجيك إيمان الزياءك أدبا برو تقوى برو التزام حقيقي هرج نهيك خوا كردي بيتي اليمن يا في غمر كردي بيتي صلى الله عليه وسلم كنيكيت نزيق بيتو لتقوى يكيق لو فرمانانا يكيق لو أمرانا الرجوع رجوع كإنسان جيب جي أكابو مرجاني خوا داوي كردو اليمن نزيق بينا ولعاسي تقوى التزامي راستقينا لعلكم تتقون وكما لك تواوبي ونجاح ديني لو امتحانا شهادي او دوري ولا قري اقرب الراسي كردي بيته هو الشايستي او يكب قريته وبوخوا شون حضرتي موسى عليه السلام خواي قورا ميقاتي كيبودانا ميقات سي معنيه معناه كان يعني موعد فيوندي بكاته وهي معناه كان فيوندي بشوينه وهي معناه كان شوينه كات بيكه خواي قبرك باني كربو لاي خوي شوينه كي بودياري كربو يقصي لقلعبك چل دانا روج چل دانا شو لعبادتك تايبته بو ودواي او عبادتا بتواني قفتو قوبكا لقل فروردقارا سبحانه وتعالى ايماش ان مانا مان كبودان راوا دواي او مانا بلكو بتوانين بقرينو بوخوا ججن العربية فيوان عيد عيد يعني لعودة وهاتو يعني قرانوا اقريتو بوخواي قولا شايستي او بك بقريتو بوخوا باش او امتحانا كنفس آرزواتي خوتي كنترول كلا معنك جايتك فرمي لعلهم يرشدون بلكو بقنا آستيك آستيك جيري لرشد وهاتوا ناسيني خواي قولا الرشد خوشوستي خواه في غمر رشد خوشوستي إسلام ومسلمانان رشدا خوشوستين اجتماعنكتو قلو وطنكت رشدا حسكرديني خير بو مسلمانان رشدا حسكرديني خير بو بشريات رشدا ملان جامي او امتحان وديت جا قد بير لو نكيتوا كاودس كوتي دس كوتو لرمزان لدس خوتي ندي واز لنیوش بینی یا نیوشه کانه کم که توا اطاعته کانه کم که توا و معنی گلطه به خود اکی گلطه به دین اکی خواه رمضان همان خواه یان زمان اکی تره و او خوشکانهی که الحمدلله دیان بینین با پوشاکی که ریکو پیکوا او پوشاکی که خواه پیغمبر پی خوشا بردوام بن لسری چون میوژه که فرضا چون روژه که فرضا او بالا پوشیش فرضا به نص آیتی قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن همو جنيك همو آفرتيك همو كتيك إيمان دار كبالغ به بخوي بفوش تاروج قيامة أما فرمو دي قرآن آیتی 59 سورتی الاحزاب جاو خوشکانی که الان آخر خلق تعلیق من لیه داو رومان نایه سر من بفوشین دوای رمضان ای او کسانی که بجلی ناشرعی و تسکو روتا و اسورین و اوان شرم ناکن تو بو چی شرمکی بجلی که و کخوا پی خوشا دوام اما جلی ننککان مانه جلی دایککان مانه جلی رسنی کردواریه سی هم اما جلی که امتی پیغمبر لبریکا صلی الله علیه وسلم لهمو جهانه لأوروپا لبریکن شانازی پیوکن یعنی من تابعو شوين كوتوي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم شانازي بيو أكلي وجلو برقا داوكارين لأخواي قورك دلي أو خشكانا سابتك لسر إسلامتي لسر إطاعت شل رمضان أو شل دوي رمضانيش اللهم آمين خواه سبحانه وتعالى فرمي إن رحمة الله قريب من المحسنين ظاهرا أبواب ترى قريبة شمك الرحمة مؤنسة ظاهرا أبواب ترى إن رحمة الله قريبة من المحسنين بوشي ترى قريب من المحسنين رحمتي خواهي قولا نزيكا لو كسانيك كرداري چاكاكا قريب لسر وزن فعيلة او مصدراني كلسر وزن فعيل هم صفتي تذكير ورقري علي امرأة سفير ورجل سفير ما ليس امرأة سفيرة چونك سفير لسر وزني فعيلة قريب لسر وزني فعيلة نيرين وميني بونية إلا بنيرين ورقرية رجل قتيل وامرأة قتيل أمر ناحية لغويكي أما بعض علماء خواجة زي خيريان باتوا تفسيركي زور ورتريان هيلوا أفرمي خواه سبحانه وتعالى أيوي عبدكاني خوي نزيكي خوي بنك نزيكي صفتكي نزيكي ذاتي خوي بن الله قريب الله قريب جاكر ورد بينا ولم آية في روزة بو من درکه که نزیک بونه و لذاتی پروردگار به دست خو مانه این رحمت الله قریب من المحسنین و تهتا احسان بکی حتا کرداری چاکه که خود نزی که بیتا و لخوای گوره و که خرافش که خود دوره که بیتا و لخوای گوره ایشکه به دست خودتا زور کز یهدی من یشا و یضل من یشا تیه ناگه. یعنی انسان یک لجامعه امتحان یک ادا لجنه دفترکی تصحیح کن درسکانی راسی ببیتی آیا لجنکه خستویتی یا خوی خرافی جواب باوتو لجنکه تنها اعلانی نتیجه کی کردو هر واگر باش جواب بیتو لجنکه تنها حکم دا بسرتا تو اگر باش بی خوای گوره یارمتی بده هدایتی که عامیه بو همو انسو جن بو همو مخلوقات هدایتی که ربوبیتا کلا نمد هاولائی و هاولائی من عطاء ربک ایمان نارو بی ایمان اما دبخشین بسریانا او هدایتی که عامه هدایتی که گشتیه اما اوی که منهجی خواه ورگریه سبحانه و تعالی هدایتی که تایبتی باید همو ذره بر ریزان همو ذره لکونه تسبیحه دکه همو ذره و این من شیئن الا یسبح بحمده همو خانه کی لشی تو تسبیحاتی خواه که آیا بزمانی حال بی یا بزمانی مقال بی کراتا که منهجی خواه ورگری توافق اک دروست بی بینی او منهج و بینی بونی خود و نعوذ بالله که منهجی کی بشری ورگری تناقض اک صراع اک ململانی اک دروست بی لبینی خود و لبینی او منهجا توافق دروز نابی لنهاية سورة الواقعة خواه جل جلال وفرميه فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض بيكسر بداية سورة الحديد دوائه برا سبح مستقبلية أمر لو يانا سبح رابردوه دشوینه کترا یسبحو من هیا دشوینه کترا سبحان من هیا سبحان به همو شواز یک برا بردو به مزارع رانه بردو به داهتو مستقبل و امر ابی همو فعله کی تو تسبیحاتی فیابه ای انسان خواه سبحانه تعالی امری کردو ایمه بی پرستین شوین من هجفی بکوین اطاعتي

الله العظيم سبحان الله وبحمده دو جار فرميو كوشي دوائكر تسبيحات إخوة يعني بيوان دي كردن لقال خوا خوا نائو اللحظة غافل بي كشوين منهجكي أكوي كشوين شريعتكي أكوي اللحظة غافل نابي جاء فرمانكاني خواه في غمر عليه الصلاة والسلام هم بوارك جياني قرتوتوا ومزان الفرزكان واجباتكان تنها نيجا وتنها رجوع عرزم كردن يكي لو واجباتانا يكي لو فرزانا هوايا افرد كخوي ببوش واجب يكي ترمان هي بحديثك صحيحة عبد الله كري سلام كري الحارثي إسرائيلي أنصاري كحبر أبو لأحبار جولك كان قشي أبو لقشي جولك كان بوبا مسلمان لقناعته لسوز عاطفة ونا نتيجة قناعة نتيجة منطق وباور إجابته أم حديثة لمسند إمام أحمد آية ولمستدرك إمام الحاكم آية حديثك صحيحة مع عبد الله كري سلامة فرمي علي في غمد إخوة صلى الله عليه وسلم كتشريفي هنا بمدينة إن جفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقي همي برو بير روشن وانوته في غمرها في غمرها صلى الله عليه وسلم ألا من يجلو كاتا هربنا وخلق كار روشن مو سيرم كر تم والله أمد مشاوي إنساني كدرو زنية هر وستام أول فرمودي أول نصيحتي بو أومي لتشيبو شبكيك لبهاي كومالاتي آراستي أو ملتيكر فرمي يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام

0: وسلم
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: ئەی خەڵکیە ئاشتی بڵاوکەنەوە خواردن تەوزیعکەن بەسەر فەقیر و هەژارە سیلەی ڕەحمتان بتەوکەن شەو نوێشکەن بە ئاشتیانە دەچنە بەهەش ئەم عەبدوڵای کوڕی سەلامە کە پاشان ئیمانی هێنا و پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلم مژدەی بەهەشتی پێدا لە فەتحی قودسا بەشداری کرد لە فەتحی ئەلجابیە بەشداری کرد ساڵی 43 هجری لە مەدینە وەفاتی فەرمی لێرە ئەم ئاشتیی کە پێغەمبەری خوا ئاماژەی بووەکە إفشاء السلام أشتي وك موضوع وك جوهر وك مسألة شتيكا وك شكل وشوارتي وشتيكي ترى أشتي بيداويستيكا بو تاكا كس و بيداويستيكا بو كومل أشتي يعني دلنيائي بو إنسان بو تاكا كس يعني دلنيائي وبوك ومال يعني أمني اجتماعي يعني آسايشي كوملايتي أمش ضرورتيك بو إنسان وبو همو كوملقايك وقع أو هوا همو مجتمعك بشري بيوستي بأشتية كأشتية يعني بو مجتمعك إنسانينية كبشر تعداي كل بشر بياو بياو إخوار أو مجتمع إنسانينية لبروه حضرتي پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم يكم نصيحتي لكاتي دام زراندني كوملغاي اسلامي تأكيد كات سر اشتي كضرورتك وبهايك قد تنازلي لناكري لفرموديك ترى لبيغمري عن برسي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال يا رسول الله فرموي بذل السلام للعالم شكر داري زور زور بيروزاي بيغمري خوا فرموي برقرار كردنو بلاو كردنوي آشتي بو جيهان كيتواني وعشتي ببيني بو جيهان او كسيك عشتيك لناو دليا تسبي بي لناو كسوكاريا تسبي بي لناو ملتكيا تسبي بي انجاتواني ببخشي بخلق في غمري خواه صلى الله عليه وسلم نيرا وبو همو بشرية وما ارسلناك الا رحمة للعالمين للايك واخلاقي في دراوة اخلاقي جرنج هو عربية زاني قيمتي كافي مخاطبة چن برزة نالي پیغمبر من برس کردوا مخاطبي اكار راستو خو وإنك بكافي مخاطبة قصي لغلق اخوة جورا وإنك لعلى خلق عظيم اي چن روشت برزي محمد صلى الله عليه وسلم جاب رحمتي جناديتي بو همو بشريت ام دو صفته تام برنچه اخلاقي برز لقر رحمتا بناغي همو كوملغاي كي بشري پيشكوتو انساني راستقينا دروستكا او بناغي اخلاقي برز لقر رحمو بزي ام دوانا دربينا لهرچ كوملغاي بزانا چون حلواشي هات كوملغاك بيني لجيهانا كاريكو تيق نبو او يكيق لم دواني تانية يان رحمو بزيه لسحب كراوتوا يان اخلاقي تانا ماو خلقي ورده ورده دين برو اسلام تصورك ان سي جامعة لبريطانيا واني كان داناوا واني اخلاق بيلين وبوتلبكان çünkü böyle inhiyar rostu. او اشارتي حضرتي في الله عليه وسلم كفرمي افشوا السلام يا ايها الناس افشوا السلام اي خلقينا ام عبارتا يا ايها الناس لهيج كتابيكي فيش قرآن نية او كتاباني فيش قرآن قصيكا لقل اهلي ناوشيكا اهلي ديك اهلي شاريك بلام خطاباتي قرآني وخطاباتي محمدي صلى الله عليه وسلم بوها معالمة يا أيها الناس نيود أهل مدينة نيود مسلمانين نيود جولك كان نيود بيضاء الركان شكو من هم هاولاتين لمدينة يا أيها الناس يعني إيو وغير إيو همو نويك همو بشرية افشو السلام إشارتي كداو بشكلك لشكلكاني آشتي كبريتي لأسلام عليكم شكلك جوريك آليتك لآليات أشتي بير بخاتة وكا قضيكي زور قورة ترهي لفال أما كأشتي جماورية أشتي كومالغا كان أشتي كومالغاي بشرية تينويتي بشرية بو أمن أماني إنسان أمين بي لسر ناموسي خوي امين بي لسر حياتو خويني خوي امين بي لسر ملكو ساماني خوي اما پيداوستيكا لهمو كو ملغايكا كي مسؤول لي همو من افشو السلام خلقينا اشتي بلاو كنا ولحديثة كترا بذل السلام للعالم كوات السلام عالمي سلامك محمدية خلقی تر کمالانی ترین تجارتی پیوا کن دروش میکا پیغمبر بر ذکر دوتو چوار دا قرن لما پیش جا ام سلامه ام آشتیه ام دلنیاییه کس پی دیتا ری کس پی دیتا ری لآشتی تاکا کسا همو غمو پجاری کس پا همو مراقی کس پا همو دلتنية كوسبة فقيري احتياجي قرزاري ظلمي ظالم امانا نايلة اشتيك بيت دلو ويبيغمري اخوة عليه الصلاة والسلام فيرمانك همو بيانيك ام دعاية بكين اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر أم أسباب نهر همي دبيته كوا أشتين يتدلو لعالمي مادة لبياليك كتشايتيك جود لبلق بلقيك او بلقه بلقه در کردنی هواکه او چایه نتوانه چه تا او پیاله و اگر هوای تیابه ایلا بیو هوای بیت داری انجا چایه که چه تایه خوال قرآن فرمه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه خوا دو دلی نیونه تی یک دلی داونه تی یا ایمان چه تناوی یا خوشویستی دنیا هر دو چی کو نابیتو براکم هدوشي كونا بيتوا جاوا مزان المسألي ام دينتان هابريتي لنيج ورجو زكاة وحج بلكو فرائز كان بلكو واجبات كان زورا ام واجباتانش بوي نترسن خوا فرمي واتقوا الله ما استطعتم هركس بجوري تواناي خوي حولي جيبا جيكردني أم منهجي خواب بدات أصحاب كاني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم جوانترين نمونة من بو التزام ولم يرى دو نمونة من بو دركة دو جور نمونة من بو دركة نمونة كان ناوي نم نمونة بلالي إما وشواني كزور سارده ببطاني كي زياء بخو معنا دوایی پست بیانی هناسه من بو ندره لطاو اولیه فو بطانی وشتانه او برد گابر دخره اصر سنی مبارک خواه خواهن بو کفری که اوان طاقتی هنه چو بلال طاقتی نه چو لچو لسر لمیک لحاوینا همو دیومانه که کنکریت چون گرمه بی با پیخالسی نتوانی چی تسری لمی صحرا لو کنکریت زور زور گرم تره پیست برژینی لسر او بیلال پال اخره دوائی لیانو دانانی بر لسر سنگی مبارکی که طاقت یعنی چو انجار ایانا دز منالان رای کشن بکولانکانه منالان اجرایان کشا تا اوانش طاقت یعنی چو للاکولان کفرایان ده او اصحابی پیغمبر بون صلی اللہ علیہ وسلم بلان توانای بعضی کیان جیاواز می معلوم جناب تانکا اوانی زو زور زو باور ریان با پیغمبر هینا صلی اللہ علیہ وسلم یکم یان افرد و جنکی خوی و خیزانی خوی حضرت خدیجه سلامی خوی لسر بی پاشان امام علی پاشان ابو بکر صدیق پاشان ابو عبیدی جراح جا زیدی کری حارثه عبد الرحمن کری عوف اما ندا صلاة دار بون اما نا عشرت یعنی ابو کزنی اتوانی دسیان بو بره بلام هر لوانی که زو باور یعنی هنا بلالی حبشی بو صحیبی رومی بو خبابی کری ارت بو چن صحابی کتر اما نا عمارو یاسرو باوکی داکی عمارو امانه بی کذبون امانه تعذیب دران موقفی بلال چون بو او هج موقفی یاسر و سمیه خیزانی هدو کن شهید و تحملی عذابکه ان نکر بلام عماری کریان کفری کر کفر لدومی ها تدره اما نی عذابکه سخدو خاتن وتيان يا رسول الله لقد كفر عمار وتيان اي پیغمبر اخوة عمار كفري كر پیغمبر اخوة لولا ما چي فرمو يكيك قتابه كان اخوة ناسي فرمي لا نخير ان ايمان عمار من مفرق رأسه الى قدمه نخيره بحلاتهم إيمان عمار لتطلي سري وتابر بيتي إن الإيمان في عمار قد اختلط بدمه ولحمه بلحمه ودمه إيمان لناخي عمارة يكلي قوشت وخيني وعمار كفر ناكا دعاي ما ويكي كم عمار بگریان و هات و تی یا رسول الله وازیان لی نئه هنم مردنی باق من دی لبچاوی خومو مردنی دایک من بینی چون او رمایان کر بسنیاو تحملم لما وازیان لی نئه نم حتی نلتو منکا وذكرت آلهتهم بخير تا دو جريمتم كر بخرافة باسي توم كر و بچاك باسي خواهندكاني اوانم كر اشقريا باوكودايكي لفظ خراب لدميان نها تدري باوكودايكي كلميكي النوت ككافركان فيان خوشبه ولسر او شهيد بول بلال حبشي كلمه كي نود اوان فيان خوش به ملام عمار توشي ام بلايبو في غمار اخوة صلى الله عليه وسلم بدسي مباركي فرميسكا كان يسري معنوياتي برس كردوا فرموي إن عادوا إليك فقل ما قلت أجر قرانا وبوت شيوت وبيليرو أجر هاتنا وبوت شيوت وبيليرو چونك أزاني بناغي إيمانك لدليا موجودة تواناكي أوني نمونه ایکی تر من هیا لیک اسیرکانی مسیلمه دروزن که اسیر مسلمانی اگرد بانیا کردن دو نمونه من هیا که کن اسیرکات بردمی مسیلمه دروزن لی پرسی و تی من کیم و تی محمد کی و تی رسول الله و تی ای من چیم تی تو اجوائید خوی نجات دا بو قصه برا لای کر اسیری دو هم که هاد و تی محمد کی و تی رسول اخوای و تی ایمن چیم و تی تو جوم لینیا ایستا جوم تیک چو یعنی فیلای کی کر على ساز لو دقیقی تیر جوی تیک چو اعدامی کر پیغمبر اخوا فرمی هادا صدع بالحق و ذاک اتبع الرخصه او کما قال او يعني شوين رخصت كوت اميش اعلاني حقيقر فلي انبرسترا فلي اويش برزا بس فلي انبرسترا امانا نموني التزاما لو ظروفا تماشاكي كتيكي خاندان كتي بياوي كي دا صلاة دار كتي عقبي ابن أبي معيط كس لسر كردا قوركاني قريش بو بتنيا كوشي كر لمكوب مدينة شوين بيغمرك صلى الله عليه وسلم اوه بابند بون با إسلامو جا قد غرام ببراكم خوشككم قد غرام ببو تمنت كسر فكرد والأخوة فرستية مالي بي صالة نيوجكم سي صالة نيوجكم أما نصالة نيوجكم أما سألية بزماني خوما الحساب ناكري باشا لو فترات چن إخلاصيتها ببو أخوي قولا أو إخلاصيتها حسابا حتى زليل تربي بو خواي قولا ملكت تربي بو خواي قولا متواضع بي بو إيمان ناران زوتر قيب رزا من دي خوا قد ملي فلان كس زور زور مهمو أجري زور زور دزكويو عملي صالحكي زورو وهاني براكم أما سريب إخلاصيته جاری واه به ماویکی زور زور کم دست دکوه به امام حسن بصریان پرسی رضای خوای لسر بی آیا اولیاء جایز منال کار بی فرمی بله تی با تانه جرما ایمان ناریک بای جراومتو یعنی حسن بصری ایمان ناری بای جراومتو اله تاقه کچی کم هیا 18 سالة هل لمن عليه زيك ما قوى قاتي تواو نبوى 8 بوتا 18 سالة هل بقى قول كي أمجور أو جورك أبدز دروا هل من على شمان هي حزما لما سيكر چون لبازارا ما سيكم كري حمالكم بانكر من على بو خستی زمیلکو یای بسر کولی خویاو لپشت موهات هاوی نیشه روشتیم روشتیم لرگا دیار مالکی دروی شاره لرگا بلای مزگو تیکار روشتیم بانگی فرمو تی منالکه پیوتم قربان نیوشه کمان نکین با جماعت با جماعت کمان نفوتی تی منالک و هابله افیال طریقه بیتو بله کری خون بله بابی که تی من دلم لای ماسیه کم بو تی او زمیلکی دانا با ماسیه که لدروی مزگوتکل چوجوره منی سیری ماسیکم کروتم او ناترسی زمیلکی بدزره بو فقیریه من بو بترسم ماسیکم بدزره منی چون مجوره نوجی جماعت من کر حتی نو ماسیکی دای و بکول یاو لگل خوش یا قرآن اخوین زور معجب بوم با اخلاقی زور منالکی همن بو وریا که گیشتی نماله خیزانکم آوی بو هنا و تی سپاس دکم بر رجوم که پارکم دای مبلغی که ورگرد نیوی حقی خوید بلین ابوای بیس فلسی بدای ام ده فلسی هل گروتی اما حقی خوما خیزانکم پیو مادام بر رجوی با امشو اجرم اندس که وی لا ایمه تو خواه بربان کرو تی بله باشه پوره اچم بو او مزگوتو ایواره دیمو تی ایواره حاتو لجور تایبتکا کبو میوان من دانو سینیک من بو دانو پرچه لو ماسیو ترتیبات من بو دانو منیش حاتم لگل خیزانکا ما نانی ایواره بخوین هر دوائی ماوی که زور کم لدرگا درا درگای جورا کمان و تم آفرده ترسم آو بودانا نابی ترسم خیو بودانا نابی و تی والا هموشتی کم بودانا و ایبو لدرگایا تم فرمو درگا که کرایا و بینم کچکی خوما بپیوا ایتو لعزرتا رامان کر خومو خیزانا کم پلاماری کچمان نام ما چیکین کچی خون چون توانی تا هستی تا سر پیه و تی والله باو که جمله بود تو بدای که ملی ام کرو زور کرو که نورانی مبارک منش پر رامو لخوای گورتم خوایا اگر ام منال خوشویستی تو یا خوایا بخاطری او خوشویستی چاکم که تو یکسر هستام سر پیه تا پی خون هاتون بولاتان باب جان تی منی جوتم را کن دستو پی ماچ کن را ما کربینیم هیچ نانکی نخوادو دیار نما مسئله التزام ابل ام منالا بچی گیشتو تا او هر بیف کرو ام منالا بچی گیشتو تا او پلیا والله بر ریایی کز نگا تا اما یما حاتونی را قصی زل کی بعضی کز لوانه حسودی با من برای بلای تو قصه زلا که تو خلق جل دیگره و اجر گوره و پلو و پای و زلا و دقیقه ما آیت بدم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن وجادلهم بالتی هی احسن پاشانه فرمیه إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ظاهرا أم بشيدو همي آياتاب على قيني ببشيه كمو على دين إخوة بلاو كرو بحكمت بهيمني بقصير ركوبيك قصيك خلق تيبقى مجادلي ركوبيك بهنانوي بلغا دوائي فرمي إخوة آقادارا چه لای داوا مفسرکان اوی که خواه علمی که تایبتی پیداون علی او کسی که دین بلاوکاتو لعانی که دین بلاوکاتو اگر هست که خوی زاناتره لخوکا که او توشی گمرایی بو او کسی که خطبه و وعظی خلقه دا که هست که خوی گوره تره لو خلقه او لای داوال دید جا با اخلاصیت انسان اگا وک شیخ رفاعی قدس الله سره و افرمه علیه اگر بتیه بگیت رزا من دی خوی گوره لبین او دو دیواره بر رو لامه دا دیواری شریعت دیواری کرداری چاکه ایتر سیری املاو اولامه که أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا
1: آمين.
0: اللهم تقبل دعاءنا
1: آمين.
0: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
1: آمين.
0: اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا
1: آمين.
0: واجعل غدنا خيرا من يومنا
1: آمين.
0: وتوفنا مسلمين
1: آمين.
0: وابعثنا مسلمين
1: آمين.
0: وألحقنا بالصالحين
1: آمين.
0: غير خزايا ولا مفتونين
1: آمين.
0: يا مقلب القلوب
1: آمين.
0: ثبت قلوبنا على دينك
1: آمين.
0: يا محول الحال حول حالنا وحال أمة محمد إلى أحسن الحال
1: آمين.
0: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة الشريفة
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى عن غيرك
1: آمين.
0: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
1: آمين.
0: وأغننا بفضلك عمن سواك
1: آمين.
0: وارزقنا حبك
1: آمين.
0: وحب نبيك
1: آمين.
0: صلى الله عليه وسلم
1: آمين.
0: وحب جميع الأنبياء والصالحين
1: آمين.
0: آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا

الأجل نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوينت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورن جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هميان يخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کادج میرده با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleykum ve rahmetullah. Nekhoşi duhem goşe ciliye. Zor la musulmanan akavuna dereceyek la ye'seva. Ala em komalgaya ben çanakri. Komalga kışba kafir danani. بز ميؤوس بليان الله أمهمو خلايا وأمهمو جناح هذا من كان أكره الله لما علي خوم داعني شم ذكر وردي خوم أكم تسبيحاتي خوم أكم حق مني بس الخلقو كأما إن عزاليتي كما جوش جيرك بوجورك سنة إما فين ألين إن عزالية دو بشر بشر كان
1: مرجع فاسق خوش بي
0: خوای گوره یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر من پیناکه ایم فاسق و فاجر من خوش بی. اشتیوانی لدینی ایم. بلام ابی برزانین امانه حق و حقوقیان هی بسر منه واجبات که لسر من بلام بریم. باوکو دایک حرچن خراب بن ابی تو لگل یا نباج بی. لحالت یکا کف امر كان وسرتك غير اخواب فلسطين لوات طبعا بقسي عنك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ظلم لهمان كاتا خوي غورا امر من فيك صاحبهما في الدنيا معروفا لقال انا بجي بمعروف في ناسي معروف تشيا همو واجب في وتر معروف يتروا باكو دايكا با هاو فكر النبن با هاو دين النبن مرجع لقل يا ناباج يتسر دراوسي چندين حديث شريف هيا كباسي دراوسي اكا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه حزرد فرمي اما نا جبرائيل آموشگاري اكدن كچاك دم لقل دراوسي اكا ما لقل هاوسي اكا ما ومزاني ميراتي براكره والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره ضوائقه قسم بخوا ناغن بلي إيمان راستقينا تاوكو دراو سيكانتان باريزراو نبن لزياني إيوا والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع قسم بخوا بإيمان نار نادرنا قلم لا إخواي قورا أقر بتيريتي بمین نو دراوسی کتان برسی بی دراوسی هروانی دیوار با دیوار تاو بی عربا آنه که هی لبازارا عربانکانی تنیشت دراوسی تن میز یک داناو میز اکانی تنیشتو بردم و پشتو دراوسی تن موظفی دائره جورکی برانبت و موظفکان جوری لای راست و لای چپ دراوسیتن لمعمل که ایجاکی قاعکانی اولا دراوسیتن ایتر پیغمبری خواه تحدیدی نکردوه دراوسیکت هاو فکر تا یا هاو فکر نیا جاروه تواو ایتر دج وستاو دج نوستاو ما فی دراوسیتی هی لگلتا لبر اوه تکاتن لیکم جیای کنو ام عزل شعوریه لگل عزلی حركي عزلي حركي جايزني ومسلمان خير الناس من نفع الناس نال من نفع المسلمين بالنفع هبيب وخلق انجا نقطي سيهم نخوشي سيهم خير نكردن لقل غير اوانيك التزامي دينيان هي الله خير ابو ايبو مسلمان نيه جاري او كلمه كي زور زور گوري لدمه يتدري چونكه خوي گوره خلقي اقوملگاي كردو به دو بشو هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ني ني كدون بس يا بشو يا ايمان نارين يا كافر تو بو كسك علي او مسلمان نيه يعني كردو تبا كافر يعني لعنته كردو نعوذ بالله كبرت كلمه تخرج من افواههم زور كلمه كي گوري وتمان انسان في كافر بي اگر اگدار نه جليرا حديث كي پیغمبر هي صلى الله عليه وسلم امام احمد الترمذي لفظه كي ابن ماجه روايتي كان قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أو إيمان ناري كتيا قلب خلقي دبيت وتحملي زرر وزيان يعني أكا زور دلجي برستر لا إخوة قورا زور برستر لا إخوة قورا لو كسيكا كوشا جيرو اختلاط ناكا لقال خلقا جاوج ريبازي في غمرانا أو الرقي في غمرانا أبي بجي تناو كومل قاوة إصلاح بي أما تو أقل لقال كومل كي نيوشكرا دانش تبي اختلاط النبي لقال أمو أوا أو إصلاح چون دروس تبي بلان دراوسي أكت كحق وحقوقي هي بسرتا كسوكاركت خزمت صيلي رحم آموزايكت هي بانيوجناكا بيلا تنانا فرياي كوي او بو نوعا خلق لتوتي يبا في رجنيك كولكي دانا بولاي خويو هرشي بيارو يارمتي كم بيخرس هشانم كز يارمتينا ادا حتى ماويكي زور قدر وابو كفي غمر صلى الله عليه وسلم بيانا برو بايك تي كريخم اما دميك من وستاهم ام بارف خرس الشانم في غمر اخواب برزي كدو خستي سرشاني مباركي خوي و تي دايك وچولي بابو بغينم امشتا حتى برمالي خوان غيان دي في رجنكا فيو لدور قرن بساقا دبا دايك خود نصيحتي كبكا حتشي بكي شوين او بياو مكه وكناي محمد ادعاي في غمراتيك ايش فيو بوري من محمد ترى افرت بيلي كردو بيريجنا بيلي كردو كز يارمتينا امن بي كواتم خاوني دينك يارمتي تيا مساعدي خلقي تيا شاعت ماني هنا ابو بمصم اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

firebe. İnsan bakırdar, bakırdar be güey peygamber ne kahir be dine be. Bakırdar. İtir ama karar ekellerin kuva vadır çuva, او کسانی که لسر گناه بر دوام بن یکی کن امیه که به جای پیغمبر نکاونای به خیالیش عاقبت کی اروات ناو جهنم او نه ایمانی امینه نه کرداری چا کی امینه نه او باشانش که کردویت هم و طالب تو خوا فنا مبا بلام تو اگر گناهت کرد توبه بک تر مسی پشیمانی برجه ولا خجالتی خو میشم کرو نک خوا فنا من با فشی پیو کی او نه برز عزیز کانم رحمتی خوا لی به یوب بر بو مایت خوای گور جل جلاله افرمی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا خوای گور افرمی بل قران علو قرانا افرمی اواني ازتي خوا ادن وأواني أزتي رسول الله أدن محمد المصطفى أو أخوة للدنيا ولقيامتها ببشي أنا كان الرحمي خوي أزداني خوا يعني شيء أخو خوا مالينية باوكينية من دالينية بردي تي بقري يعني براد بخوانه به يعني خوا فرمودية قفرمي وتو الله بخواني نعوذ بالله أزداني محمد بشي أبي أزداني رسول الله بشي أبي في غمرة فرمي أما خراب ميكا بلام تور پیکنینی نای و خیال اما از زدانی پیغمبره طبعا بر زکانم او بزانن حضرت رسول الله لقل خیزان کان یانا چنه باو کو دای کمن برحمن بو مان او نش پیغمبر و خیزانی پیغمبر او نه برحمن بو امتی پیغمبر چون تو بقسه کی بو کرکت ازانی او ایشه کله سری رو حتما برو فوتان رو تجرى الرولة قرب أو مكة قرب الرولة بخاطري خوا أما كاري كي خرابة رقية كي خرابة سرنجامة كي زور خرابة أزيت دبي أزيت النابي كاكا ها؟ دي پیغمبر هزار قاتي أو باوك أزيت يبي دي چون تو أزيت أو پیغمبر دي خواهي قورا فرمي هر كسيك أزيت محمد با لدنيا و لقيامتها لعنتي ليبي أنجل لقيامتي شاتية فرمي وعد لهم عذابا مهينا عذاب الرسوا كرمان بو اماده كلو طبعا غير زكانه وبزانن للقران سيجور عذاب هي عذاب مهين عذاب مبين عذاب اليم عذاب الرسوا كر بو اوكسانه كازيتي محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مهين يعني الذليل كر الرسوا كر بعض قصه جايه سرغزشته وحكايه وداستان لكتابه كان اخويني نوا دو جور قصه من هي دو جور داستان من هي داستان یک من هي واقعي رؤيا و داستان یک من هي تعليمي خلق في عقلك يكي لوانا امي طبعا حزتي سليمان لزباني همو تيرو تيرو بالنده کی زانيو روجي كان بالنده قد بولاي وتي يا سليمان پیغمبر اگر انسان زيبكا خو عقوبه يدا اويش بالي وتي بالا دیوتی خوا مهول ام عجول و تی زو عذابی ادا یا مولتی ادا فرموی زلامی وا های دوای 40 سالی ده زلامی وا دوای 10000 سالی ده صاحب کوله و تی خوا بجم زی خوم کوم چو زی کای کدو گوشتکی برد بو بیچوکانی هر گی اوی اگل هیلانه ک تیکچو بخوی بیچوکانی و هیلانه همو اگری تجو به هزار حل خو نجاتی بو هاتو بولا سليمان وتي يا سليمان توت دوي 40 سال خو عقوبهم ليزين كروتي نقبت او هي 40 سال مو بيشترك او هيش تاي ابو ماو القران اخوي قورا افرمي ومن يعمل سوءا يجزى به حركه كاري خرابك نابي الا ابي فاداش دي سر ور بغري لبر امي معتزله كان الانسان غناهي كبير يكل هل بيبشت جهنم يعني تو نبي خوا خالقي تو دفتري تعليمات اي باشا بوشي جهاز تلفزيون اكد بوشي جهاز تلفزيون اكد زيكي اي ناكي تو اخذ دفتري تعليمات انا سراوا اي عمل دفتري تعليماتي تو انا نسراوا بيجي بيغمر نكاي

0: كوابو أوانيك أزتي خوا وبيغمري خوا أدن واتا بيويناكن خواي قورا عذاب يعني دا أمرو يا بياني يا حفتي كيتر مانجي كيتر ده هزار صاليتر خوا بليني حتى القرآن أفرمي 50,000 سنة بعد واي 50,000 صاليتر يجبي بو كيو الرأي الهدان لوانيه كسيك برسيارم ليب كابولا بروانا بون ببيغمر يعني ويا بيوينك أي أما دليل ده هي بلا حديثه کی پیغمبر هي پیغمبر خو افرمه هر کس یک ام چوارشته تیاب بشی نفاق و منافقیت یا خو پنا مان با یکم کاته ک قسی ک دروکا یو و خلق بخلتین دوهم اگر امانتی درای دس خیانتی تیاب کا سهم اگر دجایتی شر بو لگل خلقیا کابرا یک جوینی پیدا ام پنجا جوینی پیدا کاک ام یک غلطی کرد و تو ده غلط کرد اما نشانه منافقی ده کاک چو اتی به النازی خوی تو کار کی نه به زیار روی کی و اذا خاصم فجر تا الرا علماء اسلام افرمن باش اما نشانه منافق کانه اما نشانه منافقه ای ونی منافق لا اله الا الله ای اوانه فرمن چی اوانه فرمن اخر ام اخلاقانه اخلاقی کس یگن ک منافق به منافق دو جوره منافق عقيده معناه منافق عمل معناه منافق عقيده في الدرك الاسفل من النار قران فرمي وانك منافقا لقاتي جيري جيره وكافر كان شون لجهنم بل منافق كردار معناه يعني شي يعني منافق دروكه تو اگر مؤمن و ايمان داري نبي دروكي نبي خيانت كي نابي وعد خلاف ذهبي نابي كشد قول قال خلقا زيار ربيب كي يقصى كرتوش يقصى بك بلام يقصى كدقصى أكي أو نشاني منافقيته توبي ليبك أقل لسر أو بمري لزمريح منافقين أخو عجد دقا توبك توبة لي كوابو كسيك أقر بجوي في غنبري نكرد ها كسيك بجوي في غنبري نكرد أو خوابنا من بعلي لا إله إلا الله محمد رسول الله شو بلام شيء لأخلاق منافقين هي خوابنا من بعلي برز ذكانم أجر خواي جورا أجر خواي جورا جل جلاله يا في غمدي خوا أمريكا داين بسرع يا ما بيجي ما نكر أو كاتم خو ما بزين بكردار برامن بفي غمرني يو أنت قصة وقت جاية تو بقصة لا إله إلا الله بلام بكردار بيجي ناكي رحمتي اخواتان لي به بافيكو يو بغرين بو قران بزان ام گلاني پيشو چيان كردو لگو پيغمبرانا خواي گور لناوي بردن رحمتي اخوال لي به لسوره شعراء يو بغرين بو امالتانا خواي گور فرمي كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون وافرمي قوم يجبوا عشيرته يجبوا ناوي عاد بو لمنطقة كيان ناوي أحقافة حتى سورة القرآن بناوي منطقة كيان وهي ناوي أحقافة أم جماعة عرب إخوة في غمره كيبو ناردن بناوي هود في غمره هود فرموي ألا تتقون فربو خاطر إخوة لخوة بترسن إخوة عرق حرام كردو إخوة سفوري حرام كردو إخوة غيبتي حرام كردو إخوة أزداني خلقي حرام كردو هوان ببي غمرك في أكنين جواب کیفیت کنین ما بدا و به مدل تازه مدل یعنی دم مدل پیغمبرکه هر چن هاواری کرد طبعا پیغمبران بر زکان و توان وک با و گودای گوانه با و گودای چنه بر رحمه پیغمبران هزار قاتی با و گودای بر رحمه بو یم اوان اگریان چونکه ازانه مصیر کی بروکی ارو اهم نه الک ده برو اگر ارو تو هر چن اگریو هراکا او هر چنه ایگری او هر راگا نه زنه اگر چی همیش نه زنه مردن یعنی چی نه زنه جهنم یعنی چی نه زنه فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا و من یعمل مثقال ذره شر یرا کردار مثقال ذره چاکو خراب گم نبه اما نه زنه باش ای اوان اوتیان چی فکذبوه کرا اوتیان ام درانه چی تو ایگی اما درویه تو ایگی و پیغمبرانی خواه فكذبوه بدرويان زاني بچي بما او ايود عرق ما خوي خواردو ايو سفور ما با سفوري اكل ايو غيبت مكا غيبت ايو فكري اجنبي قبول مكا فكري بيغانه قبول مكا اما یو جاخو بیگانه پیش کوتون همه بو شو یان نکوی او نه فقط زبوه او ان هات نه بگی یان نکه اخرت یک بگی مردکی نکه علی پیغمبر فرمه بگی بگاز او نه به خیاله پیاوک حقی مردش نکی نادا علی حقی بان اصل به پیکنی و جوابات نه به خیاله اصلا نه به خیاله که می کردو آیا اما گرای به پیغمبر هم پیاو آیا ام جنب رای به پیغمبر هی؟ اما نبیشتی او برای زکانم ام رو پیاو اگه چه خانیو اگه کره اچه خانیو اگه کره لکابره اک دوائی اگه خانیو که لیه کره وقتی طاپو کرنه که سعره که برز بوتو هزار قرآنی ناحق اخواه کلی پیم نفروشتی قرآن باش برو بولای یکی کیتر هر عمل خوشم خواهم آوا برون چون بولای با کابرای که ارزو آوا فروشه و خانوشه ده فروشه او تم کاکی یان او خانو و بابی که کلی او تی او ما او سا گری گرتی او خواهم هر ناکر ره بوتو سبحان الله دوی ساعتی کیتر او تم زن رازکا دروگا چون بولای او تم ام خانو ما هیای فروشم زن تو چی لیگی فر او تی او سا بخواه هیچ نفروشه هیچ نفروشه يعني بو خوي قري قرتوه بلان بو خلق اما فيلان شي اما الشرع فيلان قاطع الطريق اما فيلان ري برما اما فيلان ري قر اما فيلان دس خوافنا وانبا ايا ام روي بيغمر هي ايا ما اتواني بلا ما بروم بيغمر هي اتواني روي هي اللي بيغمر بلا بيغمر اخوا شفاعتهم بوكا القرآن فرمي أو جماعة عادة كبيجي في غمرك يا نكر خواتي لي كردن القرآن فرمي فأهلكناهم فرمي هموما لنا وبردن بتشي لنا يبردن برا زكانم سدواي باس يكين بتشي لنا يبردن برا شبا طبعا سس على باراني نباران بس ليانا الدنيا هم وجبو أو نبو ام جا هوری کنارد با سریان هور هوری کنارد وقت بود دنیا بسوته هک همویان هور که هاد و تن خی همویان کابون ول جر سبری هور که الو کاتا خوا پنامان با خوای جورا باران کنارد با سریانا همو آبی گرم بو همو سوتان با سریا که ام جا رشفه ارز دستی کرد با بوم لرزه ارز دستی که بوم یک زلایمان در نجود فاهلک ناهم هو ما لنا وبردن جاء اخر ايتك فرميتي ان في ذلك لايه اي امتي محمد امنا ونشانك وكو اوان ما لنا وبرد يوج لنا وبين هر كاتي غناه تاك اي وكو خدمتي تن لغو خوان يخوا دز بي او بغدي ناشتي اواني فرق امتي محمد وامتك تن الا غناها هر كسي غناه يرفع عقوبه يدا الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين أكفاركم خير من أولئكم قابل كافر كاني إيوا فيو خوش يستر من البلاي خواهوتا أو كافراني كوا خوالنا يبردون برزا كانم جاءوا عذابك أخوان أردي بسريا أخوان لآيتك سورة الحاقة فرمي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حوشه وحورش أو رشبايل هنا بسريانا حسومة ببيع أوي يقدق فاصليان با يقدق فاصليان با أن جاء القرآن فرميتي فترى القوم فيها صرعة أو جماعة عادة بياوي قوربون زور زلبون هل يكي بقدر في ليك أبون حتى لكتب تاريخ أبيني وماما لحديثانية الله يزلامي كان كخوي برزا كردو خوي أدا بأرزان دومة الزبي أبري فرمی خوای گورا ام پیاو برزانه ام پیاو گورانه ام فیل تنانه برزکر رو به هوا ای بر بو آسمان و ای کتاب ارزا یکسر سری لیه بویو که انهم اعجاز نخل خاویه وکو چون داری دار خورما سرکی اکیتو و لخواریشو ای قرتینی چون داره چون پیاوانه او نزلو گورا بون بلام سری ان پیاو نما بو فتر القوم فیها صرعا هم لا شكان اللي هو كوتون بيسر برز كانم خوخواي گور پلين دي امرويا بياني حضرت نوح 950 سال 950 سال نصيحتي قومك كرد هر فكذبوه يعني ودروكي فجانا كرد خوخوا عذابي لنا كرد العذاب 950 سال خوا ما عندو نابي خوا مهولة مهول مولا دادا كيف خوتا حبو كي درجي پیاو پیاو ایل ارزی خواهد داشت، لولاتی خواهد داشت. با کی آری نجات دستی خوا؟ آخر کتر به بگری تو بولای خوا. با کی آری؟ بر زکم. آو ما ملا کیست تو گناه کی تو خوا عقوب نادا و بلی بخوا قینا که وادیار خوا عفو مکا. نخیر. خواهی گورا لبشتی لبید ناچه تو تو لبید دچه تو. ابو لهب زور دشمنی پیغمبر بو مامی پیغمبر بو. بلامی یکم کس لقرآن زیندو خوای گوره ناوی هینا و تو جهنمید اکلو نگبته و مامی پیغمره ایسا خواه گلم ولاته همو بایو آموزای پیغمره ولاته همو دست من واجه کرد بس خوای گوره فرقی آموزای پیغمره و خلقی که دن آقا خلق بکردار خوانه تو که کرداری باش بو او باشه که کرداری خراب بو اگر مامی پیغمبریشا لعنتی لسر بی ابو لهب یکم کس لقرآن ناوی هیو که اهلی جهنم مامی پیغمبره کره که هبو زور نگبد بو هاد روبروی پیغمبر جمعه که با پیغمبر دا ومن بر زکانم کس نیوی داو روبروی پیغمبر قصفا پیغمبر حیبتی که بو خلق شرمی لیه کرد هرچن کافری جبون بلام شرمیان لیه کرد پیغمبر حیبتی که بو حیبت سکه زور عذابی پیغمبری دا پیغمبرش فرموی اللهم سلط علیه کلبا من کلابک فرموی خواه بیخیت بردمی درنده اک ابو لهب هاتو وتی رولا چی بو وتی والله محمد و عائشه رضی الله عنها وتی والله رولا فوتی او خواه بدمی او ایزانی پیغمبری خواهی بلام لبر فشب رای پی نکرد خویسم بدینانه بلا اسلام کامی خرابه لا والله موی باشه ای با بگیوی نکی والله بگیوی نکم خوزانه اسلام هم راست او روشه کاروانی دره چوه بایی لگلو قافلاب روش دایه ابو لهب بوتی رجهتان لیکم شو بی پارزن شش نفری پالوانی لگلانات بوی شو نک شتی بی خوا ایتی شو که اخوتن سه القیان بو اکرد القیق وشترکان القیق کلوپلکا القیق حرسکان یعنی سه القیان دا انا اویج لناو راس آخوت شو ساعت دوانزی شو شیرگ هات شیرگ هات اوه مخلق خوتو بسر وشترکان ار روی چوه سر کلوپلکا بسر خلق کشاته بری بونی پیو اکر ناسی هپرون هپرونی کرد خبریان دایو و تن ابو لهب رکت تو و تی دعای محمد رد نبیت ولای خو. ابو لهب برند کم اگر بیت و برود به پیغمبر نبی خواهرت فتنه امر آن بیانی خواه پلینی قومی که نه قرآن نبیان قومی مدینه قومی شعیب اما نسی صفتیان ها بو یکم داری آن فرست دار بت پرستی دار پرست بون دو هم رگر بون قاطع الطریق بون سه هم لکشان و پیوانا خیانت یعنی خلق کرد بو خوی یعنی بزیاده بو خلق بکم اگر بی کریایه زیاده یو رگر اگر بی فروشیایه کمی اداب خلق پیغمبرکش هرچن نصیحتی کردن و الى مدین اخاهم شعیبا لا آخر که خوا فرمی فکذبوه اوی جوتی هم خواه تو درو اکی او تو خود نایویری او اکی او خود نایویری او اکی فکذبوه قرآن فرمی ای چی کرد فا اخذتهم الرجفتو فا اصبحو فی داریهم جاثمین خواهی گو رب و ملرزه یکی لیدم جندی خواه زورن دمی با آو فرعون با آو قوم نوح با آو جماعتی که تر آوا جماعتی مدین بچی ببوم لرزه هر یکی بشتیک خواهی گورن نایوانه با جندی خوازورن عرضم کردن ئێسا ئەوروپا دەردێکی تێکەوتووە کە ئیسەوا نەقلیەکەن بۆ وڵاتی ئێمە دەردی ئایدس چەند ملیۆن ئەوروپی کوشتووەتە ئایدسە لە ڕووسیا چل ملیۆن مڕەشەحن بۆ مردن بەو ئازارە ئەمە قسەی سەحافەی طیبیە ئەوان ئەم خەبەرانیان بڵاو کردن ئەمە بۆ چونکە گوناها گونا زینا ئەکەن زینا ئەکەن شەڕواڵپیسی ئەکەن خوای گەورە بێ تووشی دەردێکی ئاوایان بکا ڕووی مەجلیسیشیان نەبێ ڕووی ئەوەشیان نەبچن بۆ خەستەخانە ئەمە گەل لە جێگەیەکە دوورەوە دایانن بۆی خەڵک نەیان بینێ بەڕێزەکەم ئەم جەماعەتە ئەم سێ سیفەتەیان هەبوو لەبەر ئەو سێ سیفەتە بڕوایان بە پێغەمبەرەکان نەکرد خوای گەورە ناوی بردن ئەنجا خوای گەورە چۆن ئەم ئاوا گەرمەی بۆ ناردن ئاوا ئیبادەی کردن هەموویان لە ناو چوون تەبعەن لە ئاخری هەموو ئایەتێکە خوا ئەفەرمێ ئینە فی زالیکە لە ئایە خەڵکینە ئەمە ناونیشانە ئیتر فێر بن ئەمە عەلامەتە هەر کەسێک ئەوەی کرد ئاوا ئەبێ هەر کەسێ وای کرد وا ئەبێ لە مەعمەلێکە کوڕێک ئیشیە کرد کوڕەکە زۆر دەست ڕەنگین بوو ئیتر وەسا ساحیبی مەعمەلەکە زۆر تەعریفی ئەم کوڕەیە کرد تێ کوڕەکە کە بوو بە وەستایەکی باش کە بوو بە وەستایەکی باش وتی بەخوا ئەچم خۆم دووکان بۆ خۆم دارێ ئەم پیاوە ئیتر کەوتە ئیعلام ڕاگەیاندن دژی ئەم کوڕە فەقیرە لەبەر ئەوەی دووکان دانێ و بگەڕێتەوە بۆ لای خۆی هەزار و یەک دروێ بۆ هەڵبەست بوو تەلەفۆنی و ئەکرد بۆ لای کاکەشتینە دەنەوە دزە ئەوە ئەی ئەم دە ساڵە بۆ دزنە بوو فەقیرە ئەنجا بە ڕێزەکانم ئەمانش پیانەڵێن قاتیع الطەریق ئەمانشە پیانەڵێن ڕێگر ئەمەی کە خەڵک ئەشکێنن ئەچەن عیبە بۆ خەڵک دروزەکەن عیبە بۆ خەڵک بڵاوەکەنەوە ئەمانەش هەر قاتیع الطەریقن بەڵام ئیسە سەبرت بێ بزانە خوا نەتیجە چیان لێک پێش ئەوەی خوا عقوبەمان با فاتەوە بۆ بکەین دەرگای خوا کراوەتەوە ماڵی خوا کراوەتەوە خۆمانە خێنە ماڵەکەی تەوبە ئەکەین خوای گەورە عفومانەکە ئینشاءەڵڵاه بەڕێزەکانم کۆتایی دەرسەکەم ئەبەم حەدیسە یەنم حەدیسێکی حەزەتی ڕەسوول اللهی سەلی الله عەلیه وسەلەم ئەفەرمێ ئینە مەثەلی و مەثەل ما بەعەثەنی الله بیهی كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت جيشا بعيني وإني أنا النذير العريان أفرمي من منو أو قرآن وكو أم ديمان واين لنا عربة عدد وايا قال يكيك خبر بابا خزمو كسوكارا كي بلا دجمن حاد بوتان كراسا كي سروي خوي رودا كردوا تاناوكي خوي رودا كردوا أمجا پشتا و پشت بەیانێ بەعەکسەوە سواری ئەسپەکە ئەبوو ئەوی فریاکەون دژمن هات ئەوە پێڵێن نەذیر العوریان نەذیر العوریان ئەفەرمێ من ئەو نەذیر العوریانم بۆ ئومەتی محەممەد ئەی خەڵکینە داواتان لێ یەکەم فریای خۆتان کەون جەهەنەم خۆی ئامادە کردو بۆتان فەنەجات ئەنەجات خۆتان ڕزگار کەن جا پیغەمبەر ئەفەرمێ سڵ ڵه سەلەم فەئەتاعه تائیفە من قەومیه ئەو نەزیر العوریانە ئەو کابرا کە خەبەرەکەیە هەندێ خەڵک بڕوایان پێکرد کە بڕوایان پێکرد فەئەدلەجوو فەنتەلەقوو عەلا مەهلیهم فەنەجەو شەو زوو نیوە شەو کەوتنە ڕێ پێشەوەی بەیانی بێتە و دژمن بگاتە بیان یەکسەر ڕۆشت و وڵاتیان بەجێ هێشت و ڕۆشتن بەس جەماعەتێک بڕوایان پێ نەکرد گوتیان درۆکە لە جێگەی خۆیانە خەوتن هەتا دژمن دای بەسەریانە پیغەمبەر فەرمووی نیوەی ئومەتی من ئاوایە بەگوێم ناکا هەتا جەهەنەم ئەنیشێتە سەری خواکەنەوە جا ئەفەرمێ ڕجاتان لێ یەکەم ئێوە وامە بن ڕجاتان لێ یەکەم وامە بن یانی زۆر عیبە بەڕاستی ئینسانی موسڵمان کچەکەی ئەبینێ ڕوتە کچەکەی ئەبینێ جلوبەرگێکی لەبەرایە جلوبەرگی شەیطانیە جلوبەرگێکی لەبەرایە هەرچی مەفاتین هەیە بۆ ئەم کوڕە گەنجانە دەریەکا لەگەڵ کچە گاورێکا فەرقی نییە نازانی لە جلوبەرگا فەرقی نییە لە قسا فەرقی نییە لە تشتریا فەرقی نییە لە هیچ شتێکا فەرقی نییە لە ئومەتی محەممەدیشم نەوەڵڵا ئەم جلوبەرگە نیشانەوەی بڕۆ بە محەممەد نییە ئەم پانتۆڵ لەبەرکردنەی بڵن بەم شکڵ و شێوازە نیشانەی ئەوەیە بە گوێی پێغەمبەر ناکەی ئەم دیمەنەی کە هەتە نیشانەی ئەوەیە بڕوا بە پێغەمبەر ناکەی کاکە برا ئەم قسە حەرامە مەیکە ئەم ئیشە حەرامە مەیخۆ او کار انجامی مده باش نیه اما دجبنان اسلامی صفایی لیکن اصلا نایه بخیالیه والله که یه نمه براه با پیغمبر نیه بلام بزبان نا بکرده و براه با پیغمبر نیه حضرت رسول الله فرمه ليشربن ناس من امتي الخمرة يسمونها بغير اسمائها افرميه قلك كوملك لامتي من عرق خونه بلام ناوي عرق فيونا ناوك يغورن بوي حلال بوي يعني. على اساس خوا خلطين او ني سبيره عند ناو ناينن ببيره اخي سالن بيره انسان سرخوش ناكا من برزك انا محتشي ناوي بيره بي حرامه اتی بیله هی لصا حوتی کحولی تیه هی لصا داسی اگر هیچی تیانه بیه هر آو هیچ نیاو او پنالن بیله اما همو فیلی شیطانه بر زکانم هر شته مادی کحولی تیه بی باب النازی سر درزی کیش بی خوارد نوی حرامه بلام پیغمبر فرمی ناوکی اگور ناوکه های سر نیو ناو پیشکوتن نیا ناو ملتی کی پیشکوتو فر نهایی که من بخاکه، اما مدل عیب انسان لسرم مدل نرو. قابل من خون بگرم ولم خالکه. یعنی نه و کان گورن شیطان فی البازه نه ود بو گوره بود حلال که. اجاب زن بر زکم اما وای آخر قسمان ام فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمه ما ظهر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب الله. اما بدمی مبارکی پیغمبر هاتو افرمی ربا خواردن و سو خواردن زینا کردن و شروال پیسی لناو هر ملتی که بلاو بویا او متأکد بن خویان آماده کن و عقوبه خوا ها وکو ناوکان انگور ریو وطبان پیشکوتن عرقی ناو ناو مشروباتی روحی ربای ناو ناو فائده فائده سو خواردن نه یه نه و فایده فایده لبان قاکان مالا لنه بان قاکان ما ربان کجانو تو وی خلکی لی نترسی خلکی لی نترسی کاکا اما ربای خواه فرمویتی اگر لسانی وجبه هر ربای دعوکارم لخواه گوره خواه لبرنا و جوان کانجی خواه رحمان که خواه وامان لی نکا بکردار بر رامان بپیغمبر نبی خواه وامان لبکا بگفتار و بکردار بر رامان به پیغمبر بی هر فرموده یک پیغمبر فرمویتی جیب جیب کن نوکو مخالفه بکن چون که اگر مخالفه پیغمبر بکن پیغمبر شفاعت من بوناکا خواه من خیتبر شفاعتی پیغمبر یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خويا دبر خاتمنا ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبت من خيرك ايمان من سلامتك قلم يعفو وسر غنانا بك خويا دبر خاتمنا ودنا يخوت لغناه باو كداك ما خوش لغناه ما وسكام ما خوش لغناه دو سكام ما خوش لاهل خير وخيرات خوش بي خويا لدا فارمو لغناه مجي سمان خوش بي دبر خويتي خو داوال ليكم لدا فارمو شفاء خوش كام ام لي ولات مال فيتنه بفارزي ولات مال عشاو بفارزي ولات مال برو خير برکت بی درگاه خیر یار ز آسمان مان بو کی تو خوای دبر خوایتی خوتم نو ودل نای خوت داول لیکم او مسلمانانی اسل زحمتان خوای دبر اسمی عظمی خود برحمی خود فریان کو دبر خوایتی خود داول لیکم خوای دینداری مان للا شیرین ک گناه مان للا قزون و ناشیرین ک دبر خوایتی خود لده پارمو داول لیکم سر اسلامتی من جینه، سر اسلامتی من برینه، سر اسلامتی زینوان کرو، نجر بیاخی پیغمبر حشوان کرو، صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین، والسلام علیکم.
1: بباقی و سوره رالو شو بوا، بیمه میمانو یا نکاتا، جز پی دی اف ام، ساو سیا چمانواچا مایمین خزمتا، سپی دی اف ام، صوشش پوینت یری سپید اف ام دنگوشمن

0: طبعاً بما بسته وهاتبو
1: باشا
0: كهاتبو بو أو ناوچه أو ناوچه ناوچه كي فراوانا أم بابتي دعوة وبانقوازش غايب بو تيدا لرأي جنابيانا ورده ورده دسكرا بكارو إيش إتر إما لدوري كوبو ينواني وكاتا هرچان تمن ما منالبو بلام ليشك لمزغو تاكان درسي كي عامي هبو حفتانا دا چون دور من لده دا إتر ورده ورده هتا قشتينا سالي نواتو چوارو ششي دو يقرتو إسلامي كروساني إعلان كرا سيدكين خومان بيني وتو لشتكي ترا إتر لوي ودا سمان بيكر وكو اوي كخواندني جيما لا خلكان خواندوما لا چوار قرنا خواندوما لا پيرا مقرون خواندوما اما بهوي چيو حتى لدوكانش خواندوما ما ويك بهوي آواري يوا چون كا بينا بين بو راب گوازين بو شوناكن دو جار هاتي نو پيرا مقرون من لا پيرا مقرون تا پولي دوي ناونديم خواند دو جار چوما با دوكان نو شش عددش من لبي تواو کردو ما حد من تواو کرد ما حد معلمين پاشان زنکوش من تواو کرد الحمدلله استا درچوي باش عربي بكالوريوسم هلا عربي 21 سالك ما مصابوم دوجار يشو كاركم غاستو بمش قراهنا
1: ماشي
0: لا سليماني اساو قراهنا لكي پروردي امل ايشاي
1: موفق بني اخوه
0: السلام
1: عليكم باسي سالي نو تكانت كركاو سالانا سالانه شي زحمت بن بو خلشي كردستان بتيبتي بهوي بارودوخي هم سياسي هم اداري هم ابوري شو او سردمی که جنابتان امرجتان پی کرد لبابتی اوی که مزگوتکان گرموگور تر بون لبابتی و نگشتیکان و درسو دورو عامکان لو ناوچانه ای او بتایبتی ناوچکتان اگر بلیم قضای دوکان لکیو بو کیو اگریتوا او سنورا لپیر مگرون بو کلکس ماق بو کیو اگریتوا ما لویا ام گرموگوری چون دسی پی کرد با چون ام اقبال لمزگوت کانه هبو سردمانه که وکویسته

0: بیرم دیکه درس من هبو ما مصا ابو بکر حلدنی دی گوت که نیورون هات خوار وره تنه دگشتم بو یعنی بم نیور وای کی کاتی او من بتشم بو مالان اگو که هاتی لدرگا مدا راس اخو اکسور رجوره
1: باشا
0: دواجه تگشتم ورده ورده ام بابت ناشتی کی لپشتو یا بابت امنی لپشتو یا بابت کی لپشتو بویا لپیره مگرون باش بو یعنی زود اسمان دگیش به ایشا که دواجه که گواسمانو چون بو کل کسماق مالمان چو بو اویا او کاتا وسائل اتصالات جنبو پیوندی و با تلفوناتو اما پرچه ورقی هم بودن ناردیان گود روشی اوانا درستان هیا اتر خوامان حاضر دکرد چون بچین بو درسه حتا وکو نمونه اگه اما سی چوار برابوین ایش رکری کاری من دکرد مقاول یکا بو بیری دو بیری گوری گرته بو با گندکه لیده دره بیری او روشی کن موعید یک من هبو با بحانی که دبو بچین با درس بحانی زو زور تکلیف من لو پیاوا کرد من ایزن من داد چین با درس که کتی که اما ایشو مقاولات ایگه و درون خلقی کتر دیانم اماش محتاج بون پی
1: نن براو بون
0: نن براو بون با زور من کرد والحال ایزنی ندین تر زور دل من شکا براستی یوارا انجا عادتا اما که در چون با مزگو یواران کم روش هبو کمن هاتو موا یان نان سارد بو تو یان صفر کو چون که دست مالیک برنده برگل او برانه لمزگو تا اونا یعنی روش انجا همو جاره باکم ایو که ایو بروش هر بیه کون بو ام دقیقش لیک برنه
1: بو ایوار نایی تو وسط صفره که
0: باور بفرمو وابو ایتر ایوار کو بینو باشه یعنی بانی چی بکین ایشا چون ایو با مزگوت به هماش ایو زور به طاقت بوین باور بفرمو ما مسا عمر او یه شکل معجیزه کن که بینی مال تمن ما بانی که چون ایو مقاوله که لسه بیده که بو و تی که اوان تا تمنو ترمینو با ایشا که ما خواهده به چی بو بیه که چون بیر اوی تیهات بو یعنی به وشکی به جمعنیش
1: سبحان الله
0: که چون هموش تکن لعوا بون و تی بران که امرو ایج ناکی باور بفرمو وکو اوی او دنیا به هده درابه به ایما خو من گوری بو با ایج چون یک سر جلو برگ من رما کرده خو من گوری و با پی برو با دوکان لیو بسار برو با پیره مگرون فیلی درسه که من کوتین یعنی او ایک شکل لوشتانه که وکو معجیزه چون که فعلا دل ماشکال و موضوع
1: باش آسان با پی لکل کسماق و آسان بقصه آسان اینا فعلا با رنگ با تمنی منو تو ایسه زحمت به لیو با گشتونه تا پیره مگرون بسیاره لو سرچونه هات نو ایواره
0: خوی او ایک بوله که شکان من بیر من روشه که هاتی نسر جاده سیاره نبود چون که او کاتش هر خوی سیاره کم بود او رگاش رگاهی که سرکی نبود
1: اخلی پیره مگرون سیاره به توی تو با سلیمانی خونه با دوکان
0: یعن در چه با رانیه
1: باشه
0: اتا دوکانه چه بس لیوه و با پیده بروی با کل کسما هاتی نسر جاده بر روشه که پیکا بک هات دست مالی را گر و تی دولاری بی سران و یو گران من و تی هینی تیابو اجاله که تیابو لمانگاه که تیابو لنا پیکا بک و تی اتوان لدوا خوتان بگرن امش خواه من بو بگین با ایشکه من که شما نبود لدوا و لسر چملقی پیکا بک خو من گر تاگشتی نشوینی خو من بلام لو سر و هات نو من زور نان رحد بو چون که جاری ابو ایواران زور درنگ دبو بین سر جاده دزل سر را بگری تر با پیکا بک بوایا با گلابا یک بوایا بشتک بوایا هاتی نو با دوکان لیوشو با پی تقریبا 5 کیلومتر نیو دبی بو کل قسمه با پی ابو برینو ها زور آسان بو اومان تیک چونکه اوانا هاتو چو ما پیا کرده بو دمامو بس بگینو اوه او آسانه بس چی اجمالی دا بینی چونکه حزمان لی بو لعیشه که چی اجمالی ابینی لوش
1: ترسیاره کم لو هاوری تمنانی که لگل یا روژو شوتان کرده و ایستا اکره به نمونه اکی وفا باسی بکین اگر نمونه اکی جوانی بابتی پروردهی یا خو اخلاقی هبو بیت لگل یا پرسیاره کم لپیشا لناو چکی ایو او ما موسایانه یعنی و کسایت یعنی کاریگریان هبو و کار آسانیان هبو بو بابتی پرورده و دعوه و امکوبونه و خوشگوبرایتیه کی هبو که بلین نمونه گلی که جوان بون لناو چکی ایو
0: او سردمه و که عرضم کردی خلق زور خویلم کارانه نده اگر حزی شیلی بوایا لبر باردوخ سیاسی که چون که فعلا عزیز داد ره بلام بعضی کس من هبو براستی من همیشه خون با قرزاریان دزانم به استاش و که اوان چونه جی حقی خویان اگلوانا او ما مصطعب و کباسم کرد خلکی شارستیم بو دوامیان ما مصطع عبدالله اک من هبو تقریبا 35 سال امام خطیبی گوندی کلک اسماغ بو باور بفرمو ما وصا که درسو شتمن هوا دیگود ورم با مالی ایما
1: بله
0: باو تمنوا مالاکی اوالا کربو با من حتی جارك ما وصا ابو بكر لنا وتكان ابو بكر كارواني لقال ما وصا ابو بكر هلا دنيو يقدو ما وصا كان لقال ابو ك بسفر هاتن بو منطقه كوتر روجي جمعه اترم كهاتين نامز قوتوا ما وصا عبد الله فرمي ما وصا ابو بكر كارواني كرك زور قرز بو بو سردمه زور قرز بو
1: فيش نرجي ان بو جمعه
0: بو تاري جمعه
1: بو تربيجي
0: جابير ما استاج ما وصا ابو بكر كلاوي كي سبين بو بينن دس ما ندكوت اگر راين کلاوی که سپی من دست نده کود بیده اینه نیوشی جمعه که کرد بس دوی او ماموستا فعلا بانک را زور لی پیچین وی لی کرد بلام ایو حق تان نبه من اگر خالی شمواسن ام ایشا تسلیم نکم یعنی پیاوی که زور گوره بود دو اجار توشی نخوشی بو لما لو کوتب بو کده چوین بولای دیگود ایشک لخمکانم محرابه که یعنی پیاوی که بر فعلا پیاوی که زور گوره بو ماموستا عبدالله بلام الحمدلله بعضی منالی باشی لپاش بجی من که همون خدمت کاری مزگوت و
1: خوی گرلی خوش به نمونه زور به انشالله هم
0: نیست
1: هاورکانی تمن آوانی که لگالی هاتی تو رنگ هندی کن پیش ایم روش تمن کی نمونه جوانن ل اوی ک بیر ناش نوا لگالی من عادتاً پرسیارک پرسیارک تریشی لگال آگه پرسم بو او موقع جغرافی ایوا بو او ناو چه ایوا لچاله که کانی ناو گنجان لناو اسرکان عاتن کمالش تیه لسیرانی که گشتی لطیپ ورزشی کان لطیپ کانی شانو هندک چاله که هبوا چی لای ایوا زور هبو چی تن یعنی بیر ناچتو هیا لسیرانی که شانو گری که کردو لسرشتی کر بیری ناچتو الو مشادانم هل بیرا یعن یار یک هبوا یعن تیپی که ورزشی هبوا یعن سفری که جماعی هبوا چیشتی که لای ایوا که بیاد وری معبتو
0: اما لبرساري كما وهاو راكاني تمن براسي من اواني كا درس مخيوندو لخزمت يعني اواني كا بيكاو درس ما خيوندو لأسرية كابوين خون بقرزاري همو ياندزان چون كما مصا عمر او سردما زور داق من بو تو كمالا كاس اعابا يكاو بروح لقل يقبي استاش كا ايام بينم يعني باور بفرمو يواري اكتر ما بيني وباني باور جاكينو بيكا با استاشا
1: محبتك جاي
0: يعني او تشيجي او سردما وزرع بوا او محبه خوشويستي وزرع بوا زور زور زحمد اتواني لي جابي يعني اكو انا بون من ايما هلو سنوره كاك طهايك ما نهبو كاك ظاهريك ما نهبو كاك جلال ما نهبو يعني كاك يعني او برانك ايما الاسريه بون بيك او كاتا كاك ستار بو كاك محمد بو او انا اسريه كابون بيك او درس ما ندخوين انجا اوی بلامه و جی سرنج بو
1: هیچ یک لوانه تا ایسا پیوندی کمالایتی یعن سردانو مانه ما اون بیکو
0: بردوام
1: بردوام
0: بردوامی الحمدلله
1: که امن لای زور اگل خوشکو برایان ابین ریت اما نشانه هم وفایه هم نشانه خوشکو برایتی راستقینه یکا
0: والله با استاشوا ببردوامی حوال یک دا پرسین ببردوامی دا چین بولا یکتری او کاتش خوش حالین کدگین با یکتری با استاشوا چیزی او سردم من هر یعنی اکثر کدگین او سردم من بیرده تو
1: ما مصاهرم لخزمت ما مصاهر که باسی ام باسو خواستان من بو ایو هیچ نبید لرومانی باسی او روشانه بکین یعنی
0: بدل نیای او ایش کل خالکان منم باسی
1: بدل خوشی او باسی کن برشانازی او باسی کن یکی کلو کسانی که هاوره بو و لگلتا او روشانی جیان کردو بلین لبیر ناچه تو اگر ایستال جیان نما بکیه
0: اگر لوانه برای اک من هبو که علی کویان پیدا گود که یکی اک بو لو برانه که براستی لو سنوره ناو نابانگی که زوع طایبتی هبو و یک بو لوانه فعلا عشقی پیغمبر بو صلی اللہ علیه
1: وسلم
0: و دای کوچی ایم بو من در کود او کرا بو گوره که وفاتی گره طبعا لوفاته کشا لآهنگی که مولود دهاته و او کاتا امبابتي وسائلي راقي عندن زور كم بو كاميريكي بياكر دبو دشو تصويري او بابتاني داكر يان لديادي لدايبوني بيغنبرا صلى الله عليه وسلم ببازارة اقرى مقابلي خلشي داكر او سردمة لا يادي مولوديك هات بونوا للرقا من بسريانا روشتم كتوشي حادثة كمون لبرت لبيشوي من بون هتا من خوم درم هنا نمناسيوه که روانی خسخانه من کرد و دواجار وفاتی کرد یک بلو برانه که براستی نمونه گلی زور زوره یعنی اگر کتابی که لسر بنوسره و هزده کم کم من کتو یشتا یک لو شتانه که زور سرنجی را کشم روشک درس من هبو یوارک لمالک بوین یکی لمالی براکان بوین یوارب او بر روشو بو روشی سنت بو کاتی بانگ بوتون که که ده بر روشو که ناشکنی کتی بخوا و سلاجم کرده تو شتی که نرمیتیانی بیخو کار بردوخه که زور
1: خورست بود
0: اوانه نبونی بود کاتی وفاتی لسر قبران یعنی او پیره مگرون و شاروش که پیره مگرون و دوکان و دورو بر هموی خلق او هده باری بود بو ناشتنی اساج بیرم ناشت او کامالا برای هن الحمدلله اساج ماون تمن دریش بن برای کانی وفاتی کرد برای کانیشی تیک چوبون بوی بلام دایی که کانه هبو وفاتی کرد جگه بهش به انشاءالله ایود بخلق که ایده گود بو کرا با کرکانی گود ایود ایوش اوابن بوی خلق او هاتان بو بکا
1: جوانه
0: دوای وفاتی باور که لگر که که خوانه پیرجن و پیرمیر ده کتیه بو برای بینی بونی گریه بون و توی هم بوده گری توی والای هر روژه که هات پیتو با مالو هر چی هنه ببشه ایمه هنه اوتو چندین شو چندین روش ایمه که باران باری و او که تا بانکان همی خول بو ایمه آگا مالی نبا چو بانکی با گیر راوین یعنی شتی زور سرنج راکشی بو او برای بر رحمت به تمنی زور نبو بلان بر راستی کاریگری که زور جوانی لناو گنجانه هبو او باست کرد به تایبد لبواری ورزشی ده او کاتا تیپ یک من هبو ام برای گول چی بو یعنی هر کاتا ده چون او گولاو تیپی برانبر سامکی لید با دروز ده بو گولی لی نده کرد جایانود ام پیاوه که ده چه قل هو الله وحد خینه
1: ای سبحانه
0: یعنی عجیب بو ماشالله او ایک بلو برانی که بجی هشتین بلام مبشراتی زور خوش بود دوای او خلق خوی پیو ابینی خلق یعنی شتی زور خوشی باز دکر که همو شعره او ببینی خوی خواه کر بوی
1: امان شایتی که جوانه
0: امان دواجار اشکرابون که ام پیاو چی کردو بوی او خلق وای بوده کرد
1: باشه من چند پرسیارک با کرتیه کم چون که کاتی برنامه کم چند خوله شک ماو لدوایا اپرسم ازمون کردنی ام تمنه چی پیامی کتیایا با کرتی ولام برو چه کتیب اگه زور کاریگری لسر تو هوا که کاتی خوی خواندو تا؟
0: ما
1: کتیب
0: ایما او سردمه کتیب زور کم بو باور بفرمو حتی زور جار حزمانه کر سری او کاتب سری فلیم منده کرد وکو درسی پروردهی با پیر مگرون و دوکان و همو دورو بری یک سیدی ها بو جیهازک او شریط گوره کن
1: امیرکانی
0: بلا اچوین امانی هنا لگل تلفیزونه که سوری رشوس پیب چوک کنه اشوی نمان هنا بو ماوی بو نمونه چوار روش
1: بله
0: او حصی ام بو چوار روش کو ده بوینه و بدیاریه و سری ام ماده که کتواد بودو بی بینه و خیره بو شونی خوی لکتی بکانیش ام او کاتا او کتیب حقیقه التوحیدی دکتور یوسف قرضاوی زور استفاده من لیکر او ما مصانه بتایبت ناویم بلم ما مصان محمد ابراهیم کا براسی ها کاری کی باشم بو من لسرتای دعوه کا و هتا زوجار کده هاتوا خو زور حجره دیخن بی امکان بو دیگر که اما پاره گفته کن روزنامه کن بکره
1: روزنامه ای
0: که یک گرتو باله که استاج مرا سفری موفزان ما و آیقتابیان مرا سفری مهر ما و دو اجر ما مصعب القادری که خلقی آیا بو لکوکرنه و آبرایان را و شوآن درس دور و ما مصع عثمان که کرد ما مصع عبدالله بو کاری گریب هشان هبو آوان درس دور یعنی پدر حتی روزی کن اگر ما مصع کن و تی که دوای نجیب این درستانه یا
1: باشه
0: بود به دوای نجیب اینم چیم بود درس تمنیش منوان نبو اچوین بس دوه بم درکو امانه د یانه ایم تحقیق کنه زانین چې معدن کینه ما بکل کیم ایشدین هم ام بوتانی ور رهال لګل مانو لایدا نیتوانی
1: بردوام اما بنسبت کتابو لګل قران پیوندی چونه زور او کاتو است یو له شی قران خونه گری
0: والله من او کاتیش بحکم اویک وسائل کم بوله برد اسمانا یک استاش من تسجیل کوم او کو یادګاری که به همو ما یک تسجیل ما کړی بس او تسجیل درې ځکان بو ایشی تومار کړنی پیدا کړل تومارګا کنه او کاته محمد صدیق منشاوی زور کاریګری هبول سر من دواجر خوم کومل شریت سعد غامدیم کری حزم لی بو زور براستی دنګی کی روحی هبو بلا ما زور جمال ما نه دګرت
1: ماشا
0: کاریګر بو پی او اوسر دمه اسابیرم ده شریط یک هبو باسی کوچی پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم وفاتی باور بفرموا مصع عمر بشری کی او تسجیل من کری او چون کری من پارە مان لە مولۆک کۆ کردەوانێ دینار دینار و ئەو کاتە پارە سویسریەکە بوو ئەمەمان پێ کڕی دادەنیشتین هەمومان ئەو شیت هەمان دەکرست ئەو هات بە دیارە دادەنیشتین بڕوا بە دیارە دەگریێ ئەمە نەچێژی هەبوو جا من ئەگەر مەجال ما بێ یەک نمونەیەک حەزم کرد بیگەڕمەوە زۆر زۆر ئەو کاتە کاریگەری هەبوو لە سەرمان برایەکمان هەبوو کە جێی خۆیەتی ئێستاش ئەو برایەمان هەر لە ئیش و کارە ئەلحەملا گورج و گۆڵ دوو لە ڕووی بیسەران دوو دوای درێژی هەبوو ئەو کاتە بارودۆخ زۆر قرس بوو جوتی پێدەکرد و بژێوی خۆی و خێزانی و ماڵی باوکشی لەسەر ئەمە بوو برایەکمان هەیە کاک زاهیری ناوە ئێستا هەر لە دوکانە بەیانەیەکیان زوو چوو بوو بۆ لای بەگریانەوە وتبوو گوێدرێژێکیان تۆپیوە نان و قوتمان هیچی نامێنێ ئەم کاک زاهیری هەزار دیناری سویسری هەبوو پێنجسەد یانی کردە کیسەیەکەوە وتی من ئەڕۆم تم بۆ چوە وتی ئەچم پارە پایاکەم باوەڕ کە گەڕا هاتا سلێمانی هات دەی دەی دەی دەی بگەڕە ئێوارەی گوێدرێژێکی بۆ هێنانەوە یعنی ئەمەنیان دڵ پێ خۆش بوو بەمە جا ئە کاک زاهیریش خۆی وەسعی باش نەبوو شەو قەدەرەن یعنی ئەم گوێدرێژە ئەوەشی خنکاند بەیانی دیسان بە بێتاقەتی و بەگریانەوە هاتنە وتیان بە قورآن ئەوەش خنکە ئەو پێنجسەدەی مابوو ئەویشی کردە کیسەیەکەوە چوو بەشی ئەم گوێدرێژەشی پێیا کرد و هاتەوە ئێوارە گوێدرێژەشەکەی بۆ هێنانەوە یعنی یەکێک بوو لەو مەشهدانە و لەو نمونانەی کە هەتا مامان بیرم ناچێتەوە یعنی برایەتی گەی بۆ ئەوەی کە ئینسان هەموو جیانی بەخشێ بۆ یەکتری
1: ڕاستە بەیەکەوە لە خەمی یەکتری
0: لە خەمی یەکتریا بوون
1: ئاماژەکانی کاتم تەواو بوو ئەمێ پوختەی ئەو ئەزموونەی کە کردووتە ئەو برایەتی و پەروەردە و کاری پێ بەیەکەوە کردنە وەک گوتم لە نمونەگەلێکە مامۆسایان باس لەواکەن کە ئێمە ئەم ڕۆژانەی کە باسیەکەین بە عشق و محەبەتەوە باسیەکەینەوە کە باسیەکەینەوە هێشتا دڵمان پێی خۆشە هێشتا پەشیمانین هێشتا سوورین لەسەری خۆزگا خوازینەوە ڕۆژانە و خوشک و برایەتی بمێنێت بگەڕایەتەوە ئەو ئەزموونە خۆشەی ناحی ئیمانیەکەیمان بچەشتایەتەوە جارێک تر کە الحەمدوللای سێش هەر هەیە بە جۆرێک لە جۆرەکانی تر بەڵام مامۆسارام ئەگەر ئەم ئەزموونەمان لە چەند خاڵێکی کورتا بۆ پخت بکاتەوە چیمان پێڵێت
0: وەڵاهی من یەکەم ئەڵێم ئێمە پێویستە ئیش لەسەر چەند خاڵێک بکەین بەڕاستی ئەمە ئەو کەسێک کە ئێستا هەین کە ناوێکمان هەیە کە دەنگی و ڕەنگێکمان هەیە فعلین ئەو سەردەمەیە ئەگەر ئێمە کتێبەکانی جیلی سەحاب بخوێنینەوانێ هەر ئەوە بوون کە لە خزمەتی پێغەمبەرا چۆکیان دادا و فعلەن لە خزمەتیا بوون بۆیە ئێستا ناوێن هەیە یەکێک لەوانە ئێمە بابەتی برایەتی زۆر خزمەتی بکەین چونکە من ئەم نمونەگەلەی چەندین نمونەم لایە لەسەر ئەم بابەتە بیگەڕینەوە باوەڕ کە شتی وامان کردووە ئێمە لەو سەردەمەیە فەزڵی خوا بووە ئەو برانە کە بەتەوری یەکەوە بوون ئەوەمان کردووە یعنی دەوروبەر تووشی شۆک بووە ئەم بابەتی برایەتی زۆر خزمەت بکەین جیاکەڵەکانی هەڵکەنین یعنی کاریگەری دەوروبەر دروست نەبێت لەسەرمانە من و تۆ کە براییەکین فعلەن خوا ئێمە کردووە بە برا ئەگەر جاروباری ئیسلاحی یەک نەکەین و قسە لەسەر یەکتری نەکەین و نسیحەتی یەکتری نەکەین ڕەحمی خۆش نابێ وکو ئاتەکە دەفەرن فەئەسلحوا بەین ئەخەوەیکم لەعەلەکم تورحەمون بۆ ئەوەی شمولی ڕەحمی خوا بکەین دەبێت جاروبار نسیحەتی یەکتری بکەین و ئاسایش بێ بەلامانەوە وەریشی گرین بۆیە ئەم مەوزوعی برایەتی لا هیچ کەس یەک نیە یعنی بە شاهیدی هەموو کەسێ کە لە مەجلیسا دادەنیشین ئێمە ئەڵێ ئەوەی لای ئێوە هێلای کەس نییە وابزام زانایە کە دەفەرمێ ئیبن تەیمیە بە ڕەحمەت بێ وابزام بەفەرمێ ئەگەر لە دنیادا ئەم ئیمانە بە هەشتێکتان بۆ دروست نکات چاوەڕێ بە هەشتەکە ئێوێ مەبن فعلن وەڵا بە هەشتی بۆ دروست کردوین ئێمە هەرچەند نەبوو بین هەرچەند لە ڕووی ئیمکانیاتەوە کەممان هەبێ بەڵام کە بەیەکەوە دادەنیشی یعنی چێژێگە بینی زۆر زۆر یعنی ئەو سەری دیار نیە بۆیە ئەمە يعني وصيتي منها براستي كا زور خزمتي ام بابا داكو يعني خالي دوم موضوعي وفايا وفا زور وفا دار بين برامبر بيكتري برامبر بما مصا كان من اميكا كردو يانا يعني زور طبيعية ما كده يعني باسي كين من روجك شوين بو مالي ما مصا يجي شكلا وانا كا اوكاتا مسؤولي كرت من بو شوين بو لاي وتم فلانا كز ما مصا من بو كاتي خوي اساش خون بقتا بيدا سانا زوري بي خور يعني وكو ما مصا سيريان كين يستاش وكو قورو وكو قدويك سيريان كين بەرامبەر هەتا برایگەر تا ڕادێک لە ئیشوکاری شانەما بێ و دانیشتووە و دۆزێ بە جۆرگە جۆرەکان ساری ڕووتیە کردووە هەر وەفامان هەبێ بۆی چونکە ئەوە بناغەم ئیشە ئەو دایناوە
1: ڕاست
0: خاله كتر لو أنا أم موضوعي عاقبة خيري أجمل ليبيا عاقبة خيري دعاء عاقبة خيري بكين دعاء جهل أم تمنى كمحمود ناماني دلا تمن جورترين جنجينة جورترين دسكوتة جورترين بنرخترين شتي تم إنسان تمنيتي أجمل ليبيا سر ماي تمنى لشيء صرفه كين بتوانين خدمتي كي جوان بمكم ألقي خمام كين أم تمنى ما يعني يسائمة بس أو ما أنكر من أوبو تمانية قرتوا بلو يوبيلي زيوين در رواسي ويك سالي تيه برانوا اگر آور دادمو اللي هيتشي باشي ماننم يعني عم خوزقا زياترن بكرده كأما دسكوت يكا لأي هيتش كسيق أمانيا يعني اوي كردو ما لي باشي ماننم عم خوزقا زياترن بكرده لو باشي مان لام كمم كردو دلي خلقي تردى برسي على خوزقا اوامنا كرده اوامنا كرده يعني شتجوانا كاني زور كمان لچا ناشرنا كاني بس ايما عم خوزقا زياتر مان بكرده كواتا امام كاروانا شتي زوري بيداوين وميدك ان شاء الله ك بردوام بي وايمش عاقبه خير بنتي دا بتوانين او خزمتيك كام خزمتي كردو يعنين بتوان ام خزمته بخشكين وايمش
1: بيزانين يشكل سيما جوانا كاني انساني بروادار يشكل يكيغل خاله كان كد سي كات بريتيلا بيزانين من سباري برامبر ببروردغار بو اون ازو نعمتي ايمان وبرايتي وخوشوي سيك بي بخشيوا امش سواسي خواهي يورا اكين الحمد لله او تمني كا خواهي يورا بي بخشيوين لشتاني كا صرف كرا وكا لي بخشي مانين وميادا كين كا خواهي يورا قبولي شكرت بي وبركاتي شي تيبكا با قوري خوي مامو سارام زور خوش حال بين بمديدارا زور قصي ترهبو كبيكين والام كاتك خزمتينا كردين وميادا كين كا اور دانويكي جوان مان كرد بي بو رابردو ورابردوش هاندريك بي بو داهاتو كبتوانين باشتر بريكين وبرچاورون تربين وبزانين چي خزمت با دنيا وبقيامت مانكا دوباره سپاس بو امدوون اسلام برنامه ما وصي برس
0: زور سپاس بو ايواج دسو چاوتان خوش بي وميادا كين بردوان بن براستي اما تمانه هي سی و یک ساله و سی ساله لامی شیاب بام کتوب ریا فعلا بلام برنامه کی زور جوانه انشالله سرکوتوبن برداوم بن خواجوریا وش موفق سرکوتوب که
1: بسرانی برای زبان من دزد دینا کوتای القیم جاری برنامه کمان تا برنامه دهاتو تا دیداری خیتر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده ی خوابن

0: biryani Povliu la peytora Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin cihan Sabat u sovin khan Lano u liyek tazam La meseley birinca Hamu ya neykhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاتج ميرسي با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزيزان وخوشويستانم لهر كيهن صلابي خواتان ليبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دانا عثمان زور خوشحالم که هات مو خزمتان بو پیشکش کردنی القی کی نو لبرنامه کتان برنامه یاسانه گورکانی قرآنی پیروز لسپیدف ام بیزنی خواهی گوره لسر بابتکانی گندلی لقرآن بردوام ابین حتا چاکترو باشتر لگندل و گندل کاران تی بگین واتل فاسدکان

العقيدة بزاني أزاني أمس ابن ماك أمير فرعون صفتي شتري كصفتي مفسدة كان هم كاتل سر زبيا باس الربوبية يكر أي من ربي إيوم من بر وبري إيوم جاني إيوه مردني إيوه باشي إيوه خرابي وهمي بدسي منا خلقكي كو أكردو يعني بصراحة يعني تو تصور كهلا سورة بقرة أخوي جورو باسي نمرودك نمرود هر أو نوتي أنا أحي وأميت يعني نيو من خوام با إبراهيم السلام إخوائي لبف وتي إخوائي توشي وتي إخوائي من أو ذاتيك أمرين زينوكات وتي جاوتشي منش أمرين مزينوكم بلام نيو من خوام نيو من خوام بلام فرعون آخر قناغي بدكاري وفساد إخوي أبره خلقك كو أكاتو يعني أما بأبيتشان خيالي لي كرد بيتوا شان پروژه بو دانا بيت شان كاتي بو ترخان كرد بيت شان قشت بيت أم قناعتا كخلقك كوب كاتو بو إشي زور گرنگ فحشر فنادا خلقك كو كردو باني لخلقك كرد وتي أنا ربكم الأعلى من پروردگاري هر برزي إيوام يعني پروردگارك خواهكي بشكولنيم بلكو خواي هر قورتان منم هرچي خواكانا لخوارمونه ومن لسرو همو خواكانوهم ومن خواي موسى وخواي خواكي موسى شمنا عوذ بالله بوية لم آتايا خواي قورا أفرمي بوية مفسدة لبروي صفتي شتري داواي ربوبيتي أكر داواي من ربم أبي وكو ربك وكو پروردگاري ايو من بناسن لقصصي وهشتا باسي ألوهيتي جكا بالربوبيتكو ناوستيا يعني هر بو اكتفاناكا قبل خلقنا من بتنها ربي ايوم بلكو علي الهي ايوم كهموما ازانين اله ابي ببرسري اله ابي ببرسري بويا وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري ايوتي خلقك لغيري من لغيري من هيج اله كترت عنيا اما اللي لا شبانك كان ملأ بانك واتاو تشلكا وخورو ماستاو تشيو كويلانك لهمو سردمك وكو حاشيك وكو ميشو مغز بدوري دا صلاة دارا كانوان أمكات وقال فرعون يا أيها الملأ انجا أولا خلقك قرابة خلقك يود من ربي إيوان انجا بملأ يود بحاشي وكويلو وشلكا وخور وماستا وشيو بنديوارا كاني لا يخوي يود وتي ما علمتم لكم من إله غيري وتي غيري من حج إلهي كترتانية وبرون أمش بناو خلقا بلاو كانوا اگر قرار بو سجده برن ابي بو مني برن اگر قرار بو ركوع برن ابي بو مني برن اگر قرار بو سيون بخون ابي با سري من سيون بخون اگر قرار بو عبادت كن ابي بو مني بكن اگر قرار بو يكي با اله و بخواوندي خوتان بزانن ابي من بخواوندي خوتان بزانن كبراسي امروش بداخو ايلم ام صفتا لناو زورق لدى صلاة دار الظالم مكان هيا وكويلا كان يان كردويانن بخوان عوذ بالله كويلا لكا كمن بفخر وكويلم من بفخر ودريشم من بفخر وامام حتى الروج يمر من هر امام اي امام براسي الوهيه عزيزكم نزان او كسيك ام عقيدته سركر دكت بالهي خود ازاني سركر دكت بخواي خود ازاني امر رك صفتي فرعون تو ابيت قوما فاسقين ايش ابيت مفسدين چونك ام صفته لهر كسيك هبه او براسي ام كسا كسي شي بدا وكسي شي بدكاره وكسيك براستي توشي او فساد او طغيان ابوه خالي شتريان عزيزه كان كخواي غورل لنمل شوارده باسيكا كصفتي فساد فرعون خواي غورا فرمي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين سبحان الله ما اتانت شن تبان لنا بيكا شن بجواني باسي مفسد كان من بوكا افرمي اخلاقي شتري بدي فرعون او بوكا يقيني هبو يقين يقيني هبو بويك موسى راستك يقيني هبو يقيني هبو كأم قوشاني موسى فريق ايار راستا وأو حبل دارو برديك ساحرة كان هلي اين شواشية وسحروا أعين الناس يقيني هبو كموسى بيغنبري خوايا چونك درويشي لموسى نبيني بو چونك لكوشكاكي خوايا پر وردك رابو ايزاني موسى راستا ايزاني ديني خوا حقا ايزاني خوي إله نيا ايزاني خوي رب نيا ايزاني حموشتك يعني خواي مساشي بباشي اناسي خواه فرمي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم بلام دو سبب بوهو كاري اوي كأم فرعونا ببب فرعون كلا انجاما كردي بمفسد شكلا كتايا تكا فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يا كم يان اوي خواي قرا فرمي ظلما ودو هميشان فرمي وعلوا ظلمكي استمكي من الكشتنكي گنج سر برینکی اما وایلی کرده بو که براستی نتوانه شون مصاب که و براستی بزانه و علوه
وأو علوشك لدرسي بيشوا باس ما كرت إن فرعون على في الأرض بوي أزيزكم قرآن بمعنى فرمي هركسيك ظلمي هبه وعلوي هبه هداد ورناقره سبحان الله هركسي خوا شاهده ظالم به وتوبنك على سر ظلمكي وكو فرعون بكافري أمره ورا هزار ظالم بو بينم لكونو لي لكردو لعرب لإنجليزو لفارسو لهتا دوائي لسر ظلمكان بردوان بون يكم إيشان أو بوكا هر کسی که دژان به پاکتایی کن لناوی برن مسحی کن نسخی کن لناوی برن بیکوچن و دوهمیشان علو ام علو رج آبیت مای آویک آبیت بربستیج لبینی ایمانی ام کسیع و حتی اون روزی که امر ایمان نهنه بوی ظالم کان با ظالمتی امرن و با رسوایی امرن و با خرابکاری امرن و لود برزکانیش به همان شیوا بوی لانجامه وای گرافر می فنظر دهموتان سیر کن سرنج بن بفكرن بخوين نوا بزانن عاقبتي مفسدة كان چيبو بوي قرآني بيروس لقل او بين صفتي تري فرعونا كبهويو كسيكي فاسد بو انجا باسي ام صفتاني تري شان من بو اكا ككسيكي تاق روبو بس خوي براس زاني وداوي ربوبيتي اكر وداوي الوهيتي اكر ويقيني هبو كموسى راسكا بلام ظلم وعلوني اهشت كباور بموسى بيني وشون موسى بكوي بوي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين و چانیش کرده موگم و خزمتان با پیشش کردنی خال و سرنجکانی تره.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بردوم الجل هواين خوشتفي داد الخوش كرنكادي بحسن بكين البرنامة مبو هندية دابيتا جهي هندي كمروف شاب الهند كسب كتن ابيت وانا خير وباشي بياينه خش كبرت خوش تبي رازيبون بقدر خود تعالى دي بيتا كيف خوش بمر في الدنيا واخرته قال قال افي دي ماني بن سحكني رازيبون شوا مروي برف هندي بدل خوش بمر بيداد كتن

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح رواه الحاكم بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء رواه أبو داود والترمذي.

تها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه.

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه

يعيدها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

قال ابن عباس رضي الله عنه الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وختاما نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

0: سال دیسان امریکا جاری که تر جنگی که چل روژه دیجی ایران حلگیر سانده و بلام تاو کوستا هشتا امریکا نیتوانی و با امان جکانی بوده. ام بابتا پرسی پیوندی یا خود جنگی نیوان امریکا و ایران تا چوی اروا و در انجامی ام جنگانه چیه بیا و پیوندیکانی امریکا و ایران تا کی بمشه ویا امینه و لا تواری امروی برنامه رومال من لگل برز دکتر سامان شالی چاودری سیاسی که به شوی کلاس دخول ناو استودیو لگل مانه که دکتور زور بخیر بی
1: زور سپاستانی
0: که دکتور وک اگه دارن لما وی چند مانگی رابر دودا لمانگی شبات دیسان جنگ لنوان امریکا و ایران دستی پیه کرده و جنگ که زور قول بویه و مترسی زور هبو که آگری که گوره لروش غلاطی ناو راست سر حال با بلام پاکستان هولی نیوانگیری دا بس بو چی پاکستان نگیشت چاره سری که سیاسی نراتی لنوان امریکا و ایران بو چی جاری که تر شر لنوان امریکا و ایران درست بویا
2: خوی براستی او هولدانی پاکستان که یای وکو حمود دولت کانی که هولیان ناچو که آبوری دنیا که تا خطره و و شرکا تشنی کردن او چکا و امریکا هندی چون الله حساباتی نکرد وی چگل و نگر وی هرمزه اویل حساب آنها بکد آخریا دو هم لوی حسابی اوشی نکرد بو کل دولت عربی کان ادات چون که دوستین علاقاتی با قوتیانه ل رابو ل آبوریه ول کمالاتیه اوشی زور با دقیقی حساب نکرابو یعنی بر رئیس نویترابو سهام او بو لقل معارضه عراقی یعنی ناو خوی یعنی لقل ضابطه کانی ناو خوی امریکی ایرانا خلچی نبو که او ضرب هیز لیانه که لیانا لسین و روژی دوائی اوا
0: بله
2: او شی نکرد بو لبر اوا انتظار کر خلکه که هستید
0: بله
2: و خلکه که خلچی ایران عادتا کلیری لامریکا و بتایبتی اسرائیل نوکو امریکا یگه گرنو چون که لحفتانوک و اشارتی پیکر حتا کن امرو هر امریکا با شیطانی بزرگ ناو بن حتا کن امرو لبر او تماشا که امشرا وستا خوی سروچ امریکا شز روشی هی بوی که شر بتوانه دست پیبکا و بیوستینه اگر لشز روشا که زیادتر بو ابیو چه تا کنگریز موافقتی بورگرید او لعنا و ساین لسینو رجا استا كوتوتا أم معادلة بشر بشر ناي ناني شر ناي ناني حرب حركات عسكرية ناونية
0: باشا يعني أمريكا بوشي خوين دنيوي كي ورتري بودر انجاما كاني أو آقر بستانا كردهو لنتيجة ديسان أو آقر بستيش كان واتا أو با آقر بستاكي ببرجون دي خوي نزاني أمريكا بو يا آقر بستاكيش كان
2: خوي أمجارة أمي أخير أو نشكا
0: بلا
2: أمي دينا نعلم بلا که دسی پیا کرده و ایرانش کنی.
0: ایرانش کنی.
2: و آمریکا ولی میای و دسی پیا کرده.
0: بله.
2: لچیا ایران که جمروی آبوري خصصا، جمروی آبوري ل خوی لجاری که جوتوما ترامپ دائما ایود آشتی ل روی هزوا.
0: بله.
2: ما بسته که چی بو سیم بستی هی ل روی سیاسی او.
0: بله.
2: ل روی آبوري او ل روی سربازی او. او هر سی چی بکاری هنا دوای چو به سیاستی خویا استا الله گفتو گو ناکم وازی لسیاست که هنا و آبوری و سربازی هیا بو دو پیورا معامله لگل ایران آکد چوکا الله ایران هینی گفتو گوی نماوا رازگو نبون ایرانیش تهمتی امریکا که الان اوان رازگو نبون نبر او آبوری که استا سرکوتو بو آبوری چی زور بقوتی خستو تا سر ایران ام آبوري اوه که لهمولا که و گماروی با هندی لبانق کانو بانقی مرکزی ایران ما بو اویج لسیستمی سوف داری کرد مسئله آبوري خست سر او شریکات و شخصیات و اوانه که تعاملی جاکن لگل ایرانا اروپاش هاتنا و معادل که و دوینیا بریتانیا زور با تونگی هندی سزای خست سر ایران و گفتو گوی جدی جکا لگل روسیا و لگل سینشا بوی اوانیش بیان سر اوی که به هیزی آبوری ایران چوک بێ بدەن و بێتە سەر مێزی مفاوضات و ڕازی بێ بەو شرطانەی کە ئەمریکایە.
0: زۆر باشە کاک دکتۆر، گەڕێم و لای جنابەت ئێمە میوانێکی تری بەڕێز لەگەڵمانە لە ڕانیە، بەڵام لەبەرەوەی کە لە سەرەتای بەرنامەکە بەردەست نەبوو نەمانتوانی ئاماژەی پێ بکەین، بەڕێز دکتۆر کامەران بابازادە مامۆستای زانکۆ لە ڕانیە لەگەڵمانە. کاک دکتۆر، سڵاوی خوات لێبێت. ئەمێ سەرەتاوە لە جنابت پرسم بۆچی شەڕجارێکی تر دەستی پێکردەوە؟ ئەمریکا دەست پێشخەر بوو یا خود ئێران؟
3: سڵاوی خوای گەورە لە ئێوە و لە بیسەران و بینەرە پرۆگرامەش. پێش ئەوەی ئێمە ئەگەر بگەڕینەوە بۆ نزیک بە دوو مانگ پێش ئێستا، ئەوەی کە ناوی لێبنین لێک تێگەیشتن، یان کە هەندێک وایان پێناسەکرد وەکو ڕێککەوتن لە بینینەوە و ئەمریکادا لە دوای جەولەیەکی شەڕ لە بەهاری ئەم ساڵ بە کۆتایی بەهاری ئەم ساڵ بە ڕوویدا، من ئەو کاتە ئەو بابەتەم باس کرد کە ئەمە شەڕە وەنە هیچ بابەتێکی ترە. هێندەی ئەمریکا
0: بەڵە بەداخەوە دکتۆر پسرا لە پەیوەندی لەگەڵی بەردەوامە بینە گەر بتوانێت پەیوەندیەکەمان بۆ حاصل کاتەوە. کاک دکتۆر، بەو پێی کە ئیسرائیل هاوبەشێکی ئەمریکایە لە جەنگەکەدا، ئەگەر تەرەفی یەکەم نەبێت دووەمە، سەر هەڵدانەوەی ئەم جەنگە پەیوەندی بە ئیسرائیلەوە نییە بۆ نەدۆخێکی خوڵقان دبێ کە ئێران ناچار بکات بەڕێست ئاماژەت پێدا کە ئێران ئاگربەستەکەی شکان، یعنی ئەم فشارە توندا ئابوریەی خراوەتە سەر ئێران، دەستێکی ئیسرائیلی لە پشت نییە بۆ جارێکی تر جەنگ سەر هەڵداتەوە، چونکە ئاگربەست و ئاشتی لە بەرژەوەندی ئەواندا نییە.
2: خۆی ئیتیفاقێکی ستراتیجیە لە بینی ئەمریکا و ئیسرائیل لە هەموو بوارەکانەوە. ئێستا ئیسرائیل مشغوڵە بە خەتی حزب الله و لەگەڵ حەماسە و حوتیەکانیش بەعزە جارێک مناوشا دەکەن لەگەڵانە. لە خلالی ئەم حەربا چوار جار لام وایە حوتیەکان پیانەوە نان و کە زین لە حەر هەڵگیسانی سین و ڕۆژەکە چەندیان لێدان. ئێستا ئەوە گۆڕاوە ئەمریکا ئیسرائیلی دوورخستەوە بۆ ئەوەی خۆی ئەو مشغوڵ بێ بۆ ئەوە، هەتاکون ئەویش دەستی واڵا بێت بۆ ئەوەی ئەو منتیقانە چارەسەر بکات. ئەوەی جێی داخە کە ڕایەنەکێشێت، مەسەلەن ئێران کە لەم وڵاتانایە دیسا پێنج باخیرەی لێرە ئیمڕۆ وایەوە نیە، لە پێنج باخیرەی ناقلاتی شەبەحی نەوتیە. ئێران جوابەکەی چی بوو؟ بیست مووشکی نا بە عەمانەوە. ئێ باشە، تۆ باخیرەی جەنگی هەیە لەبەر دەمتایە، بۆ ناتوانی لەوە بیت؟ ئەڵێ ڕوا بۆ عمان، بەڵام بەرامبەرەکەی هەمووی چەند کیلۆمەترێکە لیان نایە. بۆ لیان نایە، ئایا ترسە یان ئیمکانێتی نییە؟ ئەبێ ئیمکانێتی بێ ئەو ساڕوخانە ئەنێ بۆ وڵاتانە.
0: پەیوەندی بۆەوە نییە کە ئەمریکا ئاوی ڕێڕەوێکی ئاوی لە عمان
2: کردیەوە؟ کردیەوە، بەحسی جەوەکەین، بەحسی ئەوەکەین
0: ڕێڕەوەکەی کردمان. پەیوەندی بەو ڕێڕەوەوە نییە کە ئەمریکا هەنای بۆ بردووە بۆ عمان؟
2: ڕێڕەوەکەی کردوێتەوە ئەمریکا و پێنج ملیۆن زیاتر ڕۆژانە بەرمیل ئەڕواتە دەرەوە نەوت لە ڕێڕەوی عمانەوە. خۆی هەردووچیان ڕاست دەکەن. ئەمریکا ئەڵێ ئێمە سەیترەمان کردو بەسەر گوری هەرمزە لە بەشی ئاوی عومانەوە، لە بەشی ئەو دیوە کە سنووری ئێرانە. ئێرانجەڵێ من ناڵم کەس بڕۆ، ڕاستەکە کەس لێوە ناڕۆ، چونکە هەمووی چوونە بەرەی چونکە ئەمریکا هینی بۆکە ئەی پارێزێت. ئەوەی کە گرنگە بۆ ئەمری ئێران لەوانە نایەت هۆیکی هەیە، ئەوش ئەوەیە ئەگەر لە یەک باخیرەی حەربی بدات، ئەوە کۆنگرسی ئەمریکی یەکسەر دەسەڵاتی سەرۆک واڵا ئەکات بۆ جەنگ. ئێستا ئەو دەسەڵاتەی نێوەکو پێم وتی ناوی نانێ جەنگ، ئەلێ ئەمەلیاتی حەربی مناوەشاتەوە کوینەوە.
0: زۆر باشە، یعنی ئێران لە ماوەی ڕابردوودا ئاماژەی بەوە کرد بانگەشێوەی کرد کە ئەو لە باخیرەی ئەمریکی داوە دەستی بە کەشتی ژێرئاوی ئەمریکادا گرتووە. یعنی ئەم هەواڵانەی ئێران ڕاست نین؟ یعنی
2: نا، ئەگەر لە باخیرەیەکی یا بێ ئێرانی بۆ دەری ناخات وایەوە نێ، خۆ عانم ئیمڕۆ شت ناشارێتەوە. اوی جر اوکی درخز ایران اوی درخز توانیر اوان راز به چوکا درخز
0: باشه معنی لوازی بلان
2: هیچ علامتی که امریکی تانه بو
0: باش
2: یعنی اوی که درخز هیچی در نخز که اما هینی امریکا خود زنی وانا حموش علمی امریکیان پیوه
0: بلان سید کم یعنی لیدانی کشتیکانی رت کرده و بلان جر اوکی رت نکرده و معنی اوانی که توانیو تی دستی بسرده بگریب
2: علم توانیویتی اوش کسی تانیه
0: باشه، اما باوتای لوازی امریکا نایه لر روی عمانیش حتی؟
2: نه نایه، چکا اسطوله کی باخر باخری بارجه امریکی حراسه کد او ناتوانه لهیش تکانی باد او شه عراقیش لیوه و اروات دوهای بحثی عراقیش اکی
0: باشه، اگر امو بولای میوانه کم لرانی اگر بردست بید کاک دکتر ببوده معایک لیک دابراین من امین بگرمو با ترسیاری سرتا که لبرستان میکرد ام جنگ بود جاری که ترسر حال ده و سری حال ده و چه دست پش خراب بود ولی بر جواندی چه بود جاری که ترکام جنگ سر حال داتو لیوان آمریکا و ایران ده
3: ببوده با وی خلاص تکن چی و دنگمان رام میستم آمرش با وکم در اسلام رزق رام هی بو میوانه برزکت دیارا ل مومنجر لابردو لیک تیگش نیگو لبینی امریکا و لبینی ایران که هندیک با رکوتن با بلین شروفه هن کرد و قناعتی انوا بو لبروی بتاکید یعنی کمال خالی تیه دابو و کمال بندی حلپ سیدراوی تیه دابو هندیک مینی ملغومی تیه دابو بتای بدی لقصدی لبنان ل موضوعی گروه هرمز بویا من او کاتاش رو به امر رکوتنم با شیوه اکرد و تم اما که تو شر را وستاوا و دانستانکانی ایران لگل امریکا لبنو شیوانی پاکستان نگشنه نتیجه به طیبتی امریکا و مدرزه دوام ایران و اسرائیل پیستیان با شیوازی چیتر لشار یعنی اوی که او میوان برزه ناوی لنام نوشاتی حرب یعنی هر ناوی چکی لبنی يعني بتبقى لدي وكان إعلاني حرب نبي ولا همان كان زي إعلاني أشتري نبي بويا باشترين ر كاربو أمريكا بوي كغطائج قانوني بدأ بو أم حالة كنا وبناء شربك شرها النجسيني وهروها أشتيش أنزام ندا بو بديناني خواست كاني أو بو أم غطاء أم بابتها تقول رأي أو كاتي تصور وان دكراك بفي علي أم شراد رجب شرشي بلام وكو بيش بابلين ريك وكو بيش وسيقي لك تقشنا كنبي ناو بناو انصاره هذا الجسر ويم حالته حالتي جيت شاور ران كراو هو كارك الشيء لو دافو أمريكا بن شرق المجري لا وتعي بهاري أم صالك كذا استدعاء يعني نتواني أمان زكاني بفتشة نتواني أمان زكاني بفتشة في استي بهن لكان جونان هبو بدي وقل دي وكان لروي أبوريا و جمارو إيران بدأ واروها لدروي جرو هرمز بتواني جمارو شيء أبرو جزء هاو کات زارش که هاو با بگفتو گل گل هاو پیمانه کانی داشته تا و ولاتانی که قناعتی وایا بنا راست و خوبش تی وانی لیران دکل لگل یعنی گفتو گو دکا یعنی هم اما در فتی هم مرازع حسابات دکاتو بو امریکا و هاو کاتیش دتوانه نو بناو لکاتی بیستو بر جوان یکانی دا کردانوی هبی یا دست پیش خری هبی بو شر کردن بفعنیش او ماویا یو شیوه بویا منو تصور ناکم بابتا کس در دست پیش خری بی لا اصل دا شرعنا وستعبو لا اصل دا وستيقيتش كي يكتريقيش تنهبو روكو قلت بغطائيش الشرعي بو ام حالتي كا يستا لا سري بردواما روكاري هل جسانا كي با اما با خلطر بلين كاتك امريكا دبيني با زنجي كي بردواما وتسر امان زكاني ناهينة دي في وستي با زنجي كي دريش خاينة و هلايه كي قبرش ما اندكر كلا رابردو دا كي مشروفي امرو داوان ما اندكر زور زار بابلین با اخمان بل دوانه کانی دونالد ترامپ دا که په منوای له ورنګې و مدګین با استراتیجیه توار و رویای امریکا بو انخره فعلی امریکا سیاست چې جیاوازی په رو د کلبویکا له دوانه کانی سره چې امریکا و نو د امریکا له رول راګی اندرو له دوانه کنګروش نه منو سګا به شویګ له دوان بدن بلا خو ما د کړنو تکتیک هم شراب شوی چې تر به وو سر له شیواندنی بابلین ایران و نیارکان و اروها هو کانی راګی اندر به اندازه بویا اگر تبینی من کرد به اما با راست من لسرتا و قناعت موابو یعنی ایران برگری باشی دکا و امریکا فل لسرتا و آمن زکو خانی ایران نیه من لسرتا و او بود یعنی راکشان ایران بو نو رکوت نامیک بو رگری کردن ل برهمینانی چه چی اتمی واروا ایران لولاتی چی بهیز دو لناو سکدا آستی لپلاکی بینت خواری و آمیا آمانتی آمریکا لگورانی نخشه روشلاتی ناوراز واتا گورانه که مرد نیه حکمرانه کام بگوره مرد نیه خریدی سیاسی ولات کام بگوره گندی دایه آستی حکمت بهیز دکان روشلاتی ناوراز دا لپیناو بدیانانی آمانت آبودی کان لپیناو کنترل کردی ره روا آیی گرینگ کان لپیناو نوتوزا استکان بینت خواره و یعنی و ولاتانی کنداو سربیو مصر و امولاتانی لیبکا کاتیک که امریکا او مبسته هیا للایکو برگی جنگ للایچ کرو برگی گماروی آگوری و هر وها دابرین ایران لکوملگی نیونوماتیب و اوی که لأستی نو خوی و ایران ناساری امریکو تنی ببی و استی آگوری که دابر بسی حتاو کو بچه تشرباری امریکو تنی که امریکای دیوی من واد صور دکم اما هو کاری او بکا شرکن لشری چی گرم و گروا ببید با شرکی مناو شاد تاوکو بند شرط ریش خاینا هیمنه لسر خو ایران ناسر بکا وکو گوتم دوباره روخان رجب ایران در نسبت امریکایا مترسی چی زور گوره چون کنترول کرنی ولاته چوکو ایران و سنور بر فراوانی که ایتی اسلاما کما دم بستی روخان نیا و ایرانش مقاومه دکا بتاکید به امریکا پناه بو او شیوازه بره تاوکو لرگه ام شیوازه و ناسری بکا و به برنامه ام کار انوار رو داده یعنی تو در ایران دست پیش خریده که ایران امریکا دست پیش خریده که بای منو ساوره دکم اما سیاستی تازه امریکای لجنگ و تا ندوی ام وسیقی لیتی گشنویش اوه اماوی چی زور ام شرد ریجه بیبده لرگه ام منشاو مناوشا دا حربیه و هاوکان لرگه گماردانی آبودیه و لروی ابلوقدانی لروی سیاسیه و لروی بابلین گماردانی لروی آبودیه و امانه تو اگه تبید کرده خریک ورده ورده هنرده اینو که ایران بوده رو زیاد کم ببیتوا و آستی تمنی ایران زیادتر دا ببسته اگر اگدار من سر روشانه دا خریک ایران اوی که بیستومان سعری نوتی گران کردوا و کاریگری لبنان اسرائیل به همان شیعه و لباشوری لبنان امریکا اپول اسرائیل زورتر تو تا پیر شو و خریک کاریگری حزب الله کم بیتوا و اگرش من لیک حکمت یمن خریک ورده ورده پیگه روسیه کان کپشتیوانی ایران بون یواش یواش برای کمبونه و در واقع وقت لو ما ویرد سیاست امریکا و اسرائیل آواه کپشتیوان کانی امریکا عفوا ایران لیمن ولا لبنان ورد ورد برای لوازی برای وقت 2000 ایران ناساری آور رکود نبکه و امشی واز بکه سیاست تازه امریکا لدوای ام وسیقی لکتگیش نوا امشی و دیزاین کرد نبکه استا پری برد وقت استا شر لشی وازی که امریکا نقشه بودانه بود
0: زور باشا که دکتور من حزا کمی این با کورتی والا هم دیتا و بس لو کر که ایران یعنی امریکا ایوه گفتگو لگل اول لیانانو که لاینجیری بو ایران کن تا استا امریکا جگه لعراق لگل هیچ ولاتی که تیر که با پشتوانی ایرانی بزانه لگفتگو دایا و توانیویتی هیچ هنگاو یک برو آمان جکانی بسیار تا پیش روا
3: زر بسی گفتگو من تو اگه تو تبینید کرد به هر راست خونه دو یک تگش نکه و دوران ترامپ سروچی امریکا سردانی چینی کرد لگل سروچی روسیا کوبا و که امو قطعنا بابلی باسی او دکرا که بنا راست خوب شکیوانی لی ایران دکن و اوی که استا پیشتر من باسم لیو کرد یعنی لرگه اسرائیل و لرگه سعودی و دوستکانی و لرگه حکومتی یمن و خریکا او دو پال پشتا
0: باش
3: شتیوانی ایران دکان و راست فاتوره نفت جنگ کرد. سر حسی کان لیمن و سر حزب الله لبنان.
0: دست خوش کرد دکتر.
3: ایرانی نمیاد. و میلیشیات کانش لیراقا ما خاله چیگرین کرد. اگر از کانی میلیشیات لیراقا ایردا. اگر لرگای حکومت کی علی زیدی و یستال لقوناغ اقدان دتوانم بلام نالی رو میلیشیاتانی شتیوانی ایران دکان سکراین. بلام شارکانی امریکا لسر حکومتی تازه با اندازه که کسنوری که با امیلیشیاتانه دابنیه
0: باشه، که دکتور دیمه اولای برایز ببوره که دکتور دکتور کامران باس لوا که ایر امریکا لحولی گفتوگو دا لگل او زل هزانه تر که ایانوه یا خود لپشجیری حکومتی ایرانی اربیندرین اتوانه یعنی قناعت با روسیا و سین بکات دست برداری ایران بن امریکا او اتوانه بکات
2: نه سین نه روسیا امریکا افروشنو بو ایران او زانه چکا او علاقاتی اقتصادی و دبلوماسی و لسر آستی جیهانه که یکم و دو همین روسیه اگر سی هم بیه امانا چون پیلن نادی عظمان امانا
0: امانا امریکا ترسی لروسیا و سین هی موچی لگلن
2: لگفتگوه اوان یرمتی این اوان یرمتی این استا
0: اوان
2: یرمتی بله یرمتی
0: سيارك أوي أتوان مثلا أمريكا أتوان كارك بك أمريكا روسيا والصين يا رمتي إيران ندى
2: بله شو كأجر جمارو خات سر عند شركات كتعامل كن لقل إيران أوروبا اتحاد أوروبي بيتسر خات بو جمارو أما زرلا أبوري الصين أبوري روسيا آيات بلهم لقل أوش حموش مقايزيتها يعني أجر الصين أو بكات مسألة تايوان هي الأولوا أبي حليكا روسيا مثلا أوكرانيا تهي يعني حموش تكبا مقايزي لسياستها أو هولايات اتر چن بوي اچه تسر تكا منافسي كي زور قوريه بتايبتي لبين الصين و أمريكا لسر سر دزجيرينا وچكا حموي هر اسات تماشاكي لبين رقاي أو رشميو لقل رقاي هندي كأمريكا في جيريكا أو منافسي كي قوريه تيجي أمريكا قلبا في استبتشي بو الصين الصين نزاين شوار مرجي بو دانا بو إيشان لو أنا نابت بي چي قروي هرموز بكيتو بي أوي هج رسوم يدابنيت
0: بلا
2: دو هم متبوي أبي لقال أمريكا ريب كويت لقال دولة كاني دورو خوري خوتا ريب كويت انت هاو قبولي كات مرجي واي بيش لو بيش دانا نابو بوي يارمتي إياد ملام أو يارمتي جاران أو يزي جاران ناتواني خو سروچی پزشکان ل برسکا ل کوبنو برسکا و توی بعلنی آبوري اما زور خرابه داواشی نکر کان نوت کم کان نوت و بنزین کم کار بینو بوی معمله کان اشکا آنها بنزینی سرخس ل 50,000 ریال و لتری بو 100,000 ریال اما لناو خوی ایرانا او مظاهراتی که لو پیش بول ل 25 جابو 25 26 که 50,000 زیادتر که زالان کجراوا اول سر نو تکبو بنزینه کبو که زیاد کرد چکا حموش تگران نبیه استا عائله اک چوار کس بیه لیرانه با 450 دولار جی بلام خوی چنی هیا 150 دولاریه ای باشه اما او سی سا چون پرکاتو اما نتیجه لیایت تاکون اکلیت لبر ام حربیه جاره اینا کم بلام کاتک هیا ایران بج چی لبردم ایران سه رجای هیا یکم آواه شرب کات تا کن هیلاگ بیا دوای او تسلیم آبیا با داو کارکانی آمریکا چون آمریکا وزنه این آمریکا خود زن امکاناتیه و قوتیه و اتوانیه یان آمریکا استه سیاستی پاسدرانی سپای پاسدران لگل حکومتا کامان داوای گفتوگو کن گرنوسر سپای پاسداران که خوی حکم که استا انشقاق لناو سپای پاسدارانش انشقاق خیلی بیه چون ک معاش اینه مدتا به معاش اول لناو خوا وج اجری که و ابی بگورانی
0: سپای پاسداران به هوی به مچیه و
2: بله
0: شهید روس که بله عزیمت
2: آوانش کسکاری

0: zerer û ziyanî hesûdî bo çakekanet, bo kirdara çakekanet, wekû zererî sirkeyê bikeyte nav hengînewan. Wekû zererî dû gurgî direnda bikeyte nav de duwanzeh meroçiyan li yekan. Milî hemûyan eşkiyanin. Bêemel derekevî li qiyamete. Wextê temaşakeyî hîç emelê kid nemawe. Hesûdî eger bîrî lê bikeytewe, meselekî eqediye, eleqê bi eqîdewe. كوت بوشي فلانكز اوي هي فلانكز خوا بيدا يعني اعتراض قلتو تسر تقسيمات خوا نعوذ بالله اما كارك زور زور خطر بيتانا خموك خواي قورا همو قناحي قصرته قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم نكهر قناحي كدو اسرافي كردو لا قناح كردنا زيادة رويشي كدو لا قناح كردنا لا تقنطوا من رحمة الله ميؤوس مبن رحمة إخوة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جل جلاله كي كيوتي مسلمان توا وازيلي بينا طالما تو هول بدا بموعظة حسنة بحكمات بقصي شيرين عقائد توضيح كي بو خلق طالما اتهامي خلق ما كبلي تو توكل سقطة تو فلانش تواني انا او اشققت قلبه شو تتناو دلي وتاوى علي موعظه رين معي وعظ ارشاد بردوام بيتا روجي دواي بلان بروي فحسينا وعقائدنا ودلي خلقي او او اشي امنيه تنها اشي خوايا سبحانه وتعالى كسيك عباده دكا لمزقوتا واتشتو بدائرتي رشوه دوارقري غيبه دكا بهتانك دروءك شاتي دروءيا جنيو أدا چن روجو وعمرو وأماني كو كردي بيتوا أم خرابة كاريانا إيسو تيني
1: زماني پيز بوا قصي بمباوتوا جماني بمباو داوا شو مالي خلقي خواردوا فعلي لخلقي كردوا دزي لخلقي كردوا برتيلي لخلقي ورگرتوا رباي خواردوا مالي فقير وهجاري بريوا جاء فرمي أمكسا للراج قيامتا لقل أوهمو نويجو طاعتو عبادتو چاكو زكاتو أمانا أو حسناتو چاكو شتيك هايتي أدري بخاون مالكان

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بردوم الجل هواين خوشتفي داد الخوش كرنكادي بحسن بكين البرنامة مبو هندية دابيتا جهي هندي كمروف شاب الهند كسبكة ابت وانا خير وباشي بياينه خش كبرت خوش تبي راضي بون بقدر خود تعالى دي بيتا كيف خوش بمر في الدنيا واخرته قال قال افي دي ماني بن سحكني راضي بون شوا مروي برف هندي بدل خوش بمر بيدات كتب

0: zerar û ziyanê hesûdî bo çakekanet, bo kirdara çakekanet, wekû zerarî sirkeyê bikeyte nav hemînewan. Wekû zerarî dû gurgî dirinde bikeyte nav de 12 meroçiyan li yekan. Milî hemûyan eşkenin. Bêemel derekevî li qiyamete. Wextê temaşakeyî hiç emelekid nemawe. Hesûdî eger bîrî lê bikeytewe meselekî eqediye, eleqê bi eqîdewe. كوت بوشي فلانكز أوي هي فلانكز خوا بيدا يعني اعتراض قلتو تسر تقسيمات خوا نعوذ بالله أما كارك زور زور خطر بيتان خموك خواي قورا همو قناحي قصرتو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نكهر قناحي كدو إسرافي كردو لقناح كردنا زيادة رويشي كدو لقناح كردنا لا تقنطوا من رحمة الله ميؤوس مبن رحمة إخوة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جل جلاله كيف يوتي مسلمان متوازي لبنا بلام تو هول بدا بموعظي حسنة بحكمات بقصي شيرين عقائد توضيح كيبو خلق بلام اتهام خلق ما كبلي تو توكل سقطة تو فلانشت وانيا نا او اشققت قلبه شو تترناو دلي وتاوى علي موعظه رين معي وعظ ارشاد بردوامه بيتا روجي دواي بلان بروي فحسينا وعقائدنا ودلي خلقي او او اشي امانية تنها اشي خوايا سبحانه وتعالى
1: كسيك عبادة دكا لمزقوتا واتشتو بدائركي رشوة دوارقري غيبة دكا بهتانك درو اكا شاتي درو ايا جنيو ادا چن روجو و عمرو و اماني كو كرده بيتوا ام خرابة كاريانا ايسو تيني
2: زماني پيز بوا قصي بمباوتوا جماني بمباو داوا شو مالي خلقي خواردوا فعلي لخلقي كردوا زي لخلقي كردوا برتيلي لخلقي ورگرتوا رباي خواردوا مالي فقير و هجاري بريوا جاء فرمي ام كسا لراجي قيامتا لقل او همونويجو طاعتو عبادتو چاكو زكاتو امانا او حسناتو چاكو شتيك هايتي ادري بخاون مالكان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله نخوشيدوهم قوشة جيرية زور لمسلمان أكونا درجيق ليأثوا على أمكم القائبة من شان أكري كم القاكش بكافر داناني بز ميؤوس بليان الله أمهمو خلايا وأمهمو جناح هذا من شان أكري الله لما لي خوم داعني شم ذكر وردي خوم أكم تسبيحاتي خوم أكم حق مني بس الخلقو كم أما إن عزاليتي كم جوش جيرك بوجورة كسانة ما في أنا لين إن عزاليت دو بشة بشي كان درونية بشي كان شعورية بشي كان عملية أم دوشتت يكلنكين همو ما نزانين مسلمان كأتيه اختلاطك لقال خلقا سريكي بازار أدا إيتر زياني بي أدا حرام أبيني حرام أبيستي إيتر شعوري برينار أبي فكري عزيتي أقا جرفاني عزيتي أقا فيالي لي أكري أما همو من لممارساتي روجانا مانا هستي بيكين همو إيمان ناري عزيتيك أو عزلة شعورية أبي لهمو مانا هبه لناخي دل مانا وا إما هاواركين ألين كو ملقا من لقل تانيم لقل همود دابو نريتكي ناشرينة كو ملقا من لقل أو سو سلمانيم سو كفي غمري خوا صلى الله عليه وسلم أفرمي درهم ربا أشد على الله من 39 زنية بأمه يقدر همز فايز يقدر همز سو قناحكي لا إخوة قورة بس يؤوغ نجار زينا حسابا لقل دايكتا ولحديث كترا على ظهر الكعبة لقل دايكتا أو كبائرات كردبه لباني كعبشة إما همو أو شعور ما نبيها به كو ملقا إما بريئين تبرأكين لو كردارتان تبرأكين لو قماربازي كأكري لو ظلمي كأكري لو برلايي كأكري لو عرق فروشتن وكرين وخواردن أم همو محرماتان إما هموي دج بوشتان أوستين بلام تيكالي حياتي عملينكين دين بيناله تو مرجع فاسق خوش بي خواي قورا يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أمر من بيناكا إما فاسق وفاجر من خوش بي اشتيواني لديني إما بلام أبي بجزانين أمانا حق وحقوق يعني هي بسر مانا واجباتك هي لسر من بلان بريان

heta dijmin day beseryana. Peygamber fermuyi niwey ümmeti min awaye. Ve yüem naka heta cehennem enişe teseri kuafen ama Allah. Ca'a fermuyi rıcatan liyekem ya wa mabin. Rıcatan liyekem wa mabin. Yani zor aybe, barasti insani musulman, kçakay ebine rute, kçakay ebine cilubergeki ile beraya cilubergi şeytaniye, جلوبرگی لە برای هەرچی مەفاتین هەیە بۆ ئەم کوڕە گەنجانە دەریەکە لەگەڵ کچە گاورێکە فەرقی نییە نازانی لە جلوبرگا فەرقی نییە لە قسا فەرقی نییە لە تشتریا فەرقی نییە لە هیچ شتێکا فەرقی نییە لە ئومەتی محەممەدیژم نەوەڵڵە ئەم جلوبرگە نیشانەوەی بڕۆ بە محەممەد نییە ئەم پانتۆڵ لەبەرکردنی بڵند بەم شکڵ و شێوازە نیشانە ئەوەیە بە گوێی پێغەمبەر ناکەی ئەم دیمەنەی کە هەتە نیشانەوەیە بڕوا بە پێغەمبەر ناکەی کاک برا ام قصه حرامه میکه ام ایشه حرامه میخو او کاره انجامی مده باجنیه اما دجبنان اسلامی صفایی لیکن اصلا نایه بخیالیه والله کاک یه نمه برا با پیغمبر نیه بلام بزبان نا بکرده و برا با پیغمبر نیه حضرت رسول الله فرمه لیشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمائیها فرمي قلك كومالك لأمتي من عرق خونه بلام ناوي عرقي فيونا ناوكا يقورن بوي حلال بوي يعني. على أساس خواه أخلط يعني أو نيسا بيرة يندان أو ناوي أنين ببيرة أخي سالين بيرة إنسان سرخوش ناكا أما برزا كانم حتشي ناوي بيرة بي حرامة أتي بيرة هي اللي صاحوتي كحولي تاية هي اللي صداسي أقل هيتشي تيانا بيو هرا أو هيجني أو هو فينالين بيرة اما همو فعلی شیطانه بر زکانم هر شته ماده کحولی تیابه باب النازی سر درزی کیش به خواردنوی حرامه بلام پیغمبر فرمی ناوکی اگور ناوکا های سن نایو ناو پیشکوتن نایو ناو ملت کی پیشکوتو فر ناو کم بخا کاکا اما مدل عیب انسان لسر مدل نرو قابل من خون بگرم ولم خلقا یعنی ناوکان گورن شیطان فیل بازه ناود بو اگر رب ود حلالکا اجاب زان بر زکم اموایه آخر قسمان ام فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمه ما ظهر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب الله اما بدمی مبارکی پیغمبر هاتو افرمه ربا خواردن و سو خواردن زینا کردن و شروال پیسی لناو هر ملتی که بلاو بویو او متأكد من خوان آماده كان وعقوبة إخوة ها وكنا وكان ينقر ريو وطبان بيشكوتن عرقيا ناو ناو مشروبات الروحي ربايا ناو ناو فائدة فائدة سوخواردن ناو ناو فائدة فائدة لبانقا قال مانا لناو بانقا قال ما ربايا نكجانو تو وي خلقي لينا ترسي خلقي لينا ترسي كاكا مخف الرباية خواف المويتي أقل لصاني وجبها الرباية دعوة كارم لخواي قبرة خواي لبرنا وجوان كان جخوي الرحمن كيف خوا وامان لي نكا بكردار بالرامان ببيغمر نبي خوا وامان لي بكا بقفتار وبكردار بالرامان ببيغمر نبي هر فرمودك بيغمر فرمويتي جيب جيب كين نوكو مخالفة يمكن چونك اگر مخالفة پیغمبر يمكن پیغمبر شفاعت لان بوناكا خوان من خيتبر شفاعتي پیغمبر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا بصير يا حكم يا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma ve zekkirna minhuma nussina ve faqihna fi umuri dinina. Vuffiq hazel cem'al mubarek bi rahmetike ya erhamer rahimin. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا خوش بستان لهر كيبن أشتي برغاتان ليبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين خداي قورا تمني بي بخشين تا وجارك ديكش بيك وبقرين وخزمت سورة إبراهيم بيغمر عليه الصلاة والسلام بابروايان كاتي ابي سن خداي جورا هرشيان ليكا هرشي تفرتنا كردنو لنا وبردنيا بلام خلق بينن اوتا استمكاران ماونا توا خداي جورا لنا ينبردون بو ايشن برسياري كان لمش كابو دروسبيت يا كبيان لين ابي خدا بوني نبي چونکه معقول یا خدا بونی هبیتو او استمان رو بدن او پرسیاران بود رو سبه کاتا خدا بونی نیه خوشوستان ایسا ام قصیه قصی زورک لفیلسوفا بیا باور رکانا بلگیان لسر نبونی خدا اویا که گردون استمی تیدا کری که پیوتر فلسفه شر اویا کمیان اگر یا کمیان اگر ای دوم یعنی اوی الان اکری خدا بونی هبه بلام خدای کی غافل و بی آگا لستمی استمکاران آگای لی نیه استمکاران استمک انجام دن بویا لنا بیان نام اگر ای سیم یعنی الان خدا بونی هی ئاگاداریش بەستەمیستەم کاران بەڵام دەستەوسان وەساوەتە و چاری ستەم کاران ناکە ناتوانێ لە ناویان بەرێ ستەم کاران لە خودا بەهێزتر و زۆر دەرترن ئەگەرێکی دیکەش ئەڵێن ئەکرێ خودا بوونی هەبێ ئاگاداریش بەستەمی ستەمکاران لاوازیش نیە بەرامبەر ئەو ستەمکارانە و ئەتوانێ لە ناویان بەرێ بەڵام خودی خۆی رازیە بەستەمی ستەمکاران رازیە بۆیە قسە ناکەن بۆیە لە ناویان نابا بۆیە ستەمکارانی ئەڵێتەوە جا خودای گەورە لەم ئایەتە وەڵامی هەندێکیان دەداتەوە لە ئایەتەکانی دیکەشە وەڵامی هەوانی دیکەاتەوە لردا فرمي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ومزانا الله بأجاي لكارو كردوي استمكاران لو استمكاران انجام يدن لكارو كردوي استمو خرابيان تاتا خدا بوني هيو خدا اجا دارشا انجا دواي اوا خدا قط قائل نیه بستم نبو خوی نبو خلق وکو خدای گورا لچنها دقی قرآن پیما نفرمی خدای گورا مسقال ذره کیش ستم ناکا اینجا لفرموده که قدسی شا فرمی یا عبادی اینی حرمت الظلم على نفسی ای بندکانم من ظلم و ستم لخوم حرام کردوه لخوم قدغه کردوه فلا تظالمو او فلا تظلمو هر دوی کان مبستم ستم مکن تظالمو و استانوه برانبر ستم بستم ستم کار ستم لیکه توش ستم لیکه نه ما فی خود بسنم بلام چی؟ ستم لبرانبر مکن اوات مظالمه یعنی استم کردن برام بر استم کردن دروز نیه
1: کس استمی لیه کربی تو استمی لیه بکی بله برو ما فی خوتی لیه بسنه بلام اگر توز قالک لما فی خود زیادت سند او کاته تو شویده چی؟ استمکار خوشی سند بوی زور جار ده صلات دارکان استمکن لی هاولاتیان استمیان لیه کردوه بلام ابینی بابای هاولاتی اون ده دعای شر لستمکارکا دعاکانی زیادترن لچی لستمکی ابیت بشق لستمکار لیش دعای لیبکا با اندازه چی او استمی لی کردوی باشا تو فرمان برکی ل فرمان گیگ ده بره و برک استمی لی کردوی تو یک کومل دعای لی کهی خواهی حیا و ناموسی بری خواهی آبروی خیزانه کهی بری خواهی کچکی هتک کهی خدایا سروت و سامانی همو بسو تیری خدایا وای لیکی ای باشا چند استم لیک راوا ملیون دینار تو بشی چند دعا لیکرد زور زور دعا لیکرد بای افرمی فلا تظالمو یعنی بران بری استم ما اسنوا بستم ما في خود بسينا بلامستم مكة هلا قرمي جنة لقلب بالرؤية بالروايانا خداي قورا فرمجي فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن جادوا يا وفرمجي أمرك كتشينكين ولا تعتدوا زاد الروينك لقل كافرة لقرمي جنة شرب يفروشي استمليك تو برامبر سکه مکی بوسه و با اندازه او بلام دزدریجی زیادر مکن زیادر روی مکن لما فورگتن تا زیادر روی مکن سیدی که ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين کهاتا خدای گوره بوری هیا خدای گوره آگاداره بستمیستم کاران خدای گوره رازینیه بستمیستم کاران خدای گوره ده صلاتی هی بسر استمکارانا او تا نمونه ما گوینه تو افرمی اولم یسیرو فی الارض او بونا گرین بزویا فینظر تا ببین کیف کان عاقبت الذین من قبلهم و کانو اشد منهم قوة و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض انه کان علیما قدیرا سيدي كان فرمي بون اقرن بزويا تا ببينن بيش اوان شن قومي كبون لوان بهيسترو توانا ترو بدا صلاة تربون بلام ايما تفرو تو ناما نكردون هيتش ما نيشن خوشتيك نية لأزويا يا لأسمانا خداي قورة دستوسان بكات خداي قورة بيدا صلاة بيبران بري إنه كان عليما قديرا أي باشا أجر خدا هي أجر أعقا دار لستم استمكارا أجر رازين يبستم استمكارا أجر ده صلاتي شي هي بسر استم استمكارا بولنا يا نابا برسيارك خداي قورا للدا غلامك ما نداتو يا كم يان أويا خداي قورا هركس استمي كلنا من نابا مولت لدوای مولتی پی بخشی بلکو توبه بکاتو واز لستمکی بینتو بگریتو بور ریگای راست قتابیک لقتاب خانه کاتی لخولی یکما اکویت یخسر در ناکریت درو خولی چنی بو هیا؟ خولی دوام اگر لخولی دومی شا کوت سالی کی دیکاتوانه بخوین اللہ ما قناق دا امینیتو خدای گوره خلق دوان سيان صدها خلد بو اكاتوا درفت لدواي درفت داتاتي بلكو بقريتوا تا اوكاتي كيتر اقري تاقبون دنيا اقري بشيمان بونا وطنيا اقري قرانا وطنيا اوكاتا ملك الموت يخت اقريتو نفستك يشيت اوكاتا بشيماني دالدت نادا بشيماني دالدت نادا بويا فرمي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار خداي قورا دوايا نخا بو روجك تاو كان تيايدا أبلق أبن تاو أبلق بول يعني سي لدو حالة تاوي مروف أبلق أبن لحالتي يكم يانا كاتي ديمنك زور سرنجرعكي شبيني ناتواني تاو الداخل أتوي ببردوام تاو التيركي لبينيني ها تاو دانا بريني أو تيو جوانيا باشا ما شاء الله جنجي كسيري كشيك جوانا كان كشيك كسيري كوريكا كان باشا الأبلق بوانات واني تاي بترو كده تاو تروكاني بلاو حسرتا بويا أو تاو يبلق بي ها أي كاتو تير تير أقر تاي بكات باندازي سري كاتو أيوه زور زور سيري كان تاو ناترو كيني عمل كاتي بينيني جواني عدي منكي سرنج راكيش لحالتي دوميانا لكاتي ترساي خوابانا من با كسك كأترسي هندي حالتي سري داخا سر داخستن لبرتيه لبروي اها لأوتومبيلي كابون مونا ساريكي أوتومبيلي كي ديكا برو روتي زور بخيراي اوي لناو ساركي اواكا خو ما بسي اوه نيه نيبيني ما بسي اوه چاي بپارز هري بپارز يا بدسي باشا بدسي بلام كاتي ترس يخي اقري چاوي ابلق بي واقي ورميني باشا وايليت ناتواني چاو بتروكيني لترسانا اترسي بچاو تروكانيك يكسل لناو بي لناو ببريت لسي دارة ببريت بيكوجن بوه چاوي ابلق بي ليوم تشخص فيه الأبصار خوش وستان دوا خستني مولتي لنا وبردني استمكاران هو كاركي هي أويش وتمان أجري قرانوي أو استمكاران أبو الرقاء حق أجري كي تريشي هي هو كاركي تريشي هي أويش شيا أويش استملك راو أركي سرشانيتي برقري لخوي بكان هر مروی استمی لی بکری قائل بی با استما راضی بی با استما برگری لخوی نکا اویش ابیتا استمکار لنفسی خوی اویش ابیتا استمکار لنفسی خوی بوی داوان لکا خو من برگری لخو من بکین تا نبینا استمکار و کلایت که ابوم باز کنم یک دو جگ خواهی گوره، آو جورا کسانی ناو ناو استمکاری که لواعتانه، آو تام ملاک کان کاته نفسیانه کیشن، قالو فی ما کنتم، باسی کیه که ظالمی انفسیم، آوان استمیان لنفسی خوان کردو، فریشته کان ملاک کان این جانه که نفسیانه کیشن، الان فی ما کنتم قالو کننا مستضعفینا فی الارض، قالو الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها سيريكا عيا الزوي خدا فراوان نبو ايوا بجي بيلا مش موجي كي ديكا يعني نتانا تواني برغري لخوتان مكان اگر كسك بهي الشواز نتواني او خدا يقول لي يا بوري بلام كسك تواني برغري بكاتو برغري ناكا گردن ازاي جاوازي هي لنيوان تيا لقل لقل بران غربونوي استم واستمكاريا إيه. خوش وستان خداي جورا بلينيا او ايمين بلين ايما عجولين عجول كسيستمان ليكا يكسر هانا بولنا وبردنيا بين دعاء كان غير هيج صلاه ما نبو كانت دعاء لكن خويا جورا لنا يبري زور بخير اي نا يا بخيال مانا تشاكي كين ياكو تشاك ببي نا خداي لنا وبري يكسر خداي جورا بلينيا شنو تمني واستمكاره هي سنك بنجاصا شش سال، صد سال، صد و بیست سال، چنک؟ کربلی هزار سال، کربلی تریلیون سال، کربلی گوگل سال، باشه؟ کس صفری لبردم ای؟ او همون جمعه سب که لای خواهیت هیز، اربونی می آسان، قیمتی میه. بوی خدای گوره پلی نیه لناویان بره، او ایمه این پلی. کسیک عاشق به حق بی، کسیک آشنا برگی حق بی اویش پلناکا سیری نوح پیغمبر بکن علیه الصلاة والسلام لقوم که چنی مایوا الف سنة الا خمسین عاما نوصد و پنجاس مایوا کچی روشک لروجان دعای شری لینا کردن نیت خدای ل ناوی عنبری هموش وازکانی بان خوازی بکاره ناوا شو روش لیل و نهارا ونیا اینجا با اشکرا و بنیهنی چوتا مالی یکی کانون لبکو مال با هموش وازکانی بکاره ناوا اوانش گالتان پیکردو استغشو ثیابهم و اصر و استکبر و استکبارا ثم اینی دعوتهم سيريك او همو آياتا او همو شوازة جوانا روش بروش قالتان بيكر عندي بيعقل توشيتي ها توشيتي شيت بيانو شيت تو بيعقلي خو بسر چي واسر قال كردوا مشغول كردوا ورا بقرروا ديني هما ديني باوكو با بيرمان كاتشي روش دعاء شرين لنا كردن انجا دواي اوا او همو آزارو اشكان جان دا آرام بو خورا قربو دوای 950 سال کات خدا سروشی بو نیره لی یؤمن من قومک الا من قد آمن ای نوح ایتر بزانه کسی که دیکل قومکت بروانا یعنی واصنع الفلک بیعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون ای نوح کشتیکه دروس که همه بریار مانده و همویان لناو بری کسی کن نیلی نو چون که همویان استم کارن کسی کشن پشیمان نابیتا و او کاتا ایتر امیدی چاکبون یعنیه با وحی خدا آگادار کراواتا و که کسی کن چاک نابی او کاتا دسی برزکات اولی ده خدا لناوی هم بره بزانه چند دوره من هجی پیغمبران و من هجی همه کم یک سمان لیکره یک سر خواه جنی بیا و جن کهی خدای منالی بیا هتیو کهی خدای کوسی کهی دایکی رو روی باب که رو روی باب که خدای وایلی یک سر پناه بود دعا بردن پناه بود دعا بردن خدای گوره اوتمن پلینی خو اگر هر کسی استمی که بکردایا خدای گوره لناوی ببردایا بزانر خدای گوره چی کرد افرمیه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة اگر هر کسی استمی کی بکدا خدای گور نای بردا کس لسر زویا نامه کس لسر زویا نامه بو کس بس پیغمبران مکه جگه پیغمبران کس هه بشی خو استمی نکر به هیج نبی لنفسی خو هر یک کلام بشک استمی تی دایه لبرقاتی هر گناه کورس تمیل ناو ببرین کس لسل زویان نامی نیتوا لایتی که دکا فرمی چی ظهر الفساد گندلی و خراپا بلاو بتوا ظهر الفساد فی البری لوشکایا فی البحری لدریاو آوکانا لبر چی لبروی هندی مخلوقات فضایی هاتون زویان تک داوا جنوک هاتون زویان تک داوا ای چی او همو تیک دانی زبیه چیه؟ او همو استم استم کاری و ظلم و مانو چیه؟ او چیه؟ بما کسبت ایدی الناس بهوی چیه ویه؟ بهوی همو کردوکانی خلکیه ونیه او بما کسبت ایدی الناس باکه بو تبعیضا یعنی بو هنده کی کم لبرهو کاری هنده کی کم لستمکان یعنی اما سزاکیتی لدنیا دا او همو خرابو هی لزویه لبرخاطری چی هند گناهی کم او همو آساوار خرابی ناواتوا باشه بو علی ام بای تبعیض یعنی هندیک آیتک تواوکه افرمی چی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون لبری کم یک لکر دو خراب کنن پی بچه جد آها انجام کی چیه آها کام کی چیه آها نتیجه کی چیه آها برهم کی چیه آها برهم کی چون طالع دبی چه جه لبروی بگری تو عقل بیه باشه لبروی بگری تو عقل بیه بوی خدا گوره فرمی و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا بلام خدا گوره فرمی چی ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا مولتي يعني بري مولتي كم مولتي كم سنة أجر تمني همو دنيا لا إخواتي لا إخوة كم أبويا خداي قورا بلينيا إن جاء فرميتي مهطعين زور بخيراي الرون إهطاع يعني تي السرعة في السير بلام تي مع الحيرة التحير بخيراي الروي بلام جيجبوي سرگرداني نازاني تي أما باسي تي مان بوكا مهطعين إلى الداعي يا فرمي يوم يدعو الداعي لا شيء نكر هموي راكا بدن بانگوازی مأموری که خدا و کبانیان که یخرجون من الاجداث که انهم جراد منتشر لگور رکانان این داره و کچین لیه و کولا کومالا پاپ یعنی چی پیلن دی کلا کومالا کلیه که ها هیرشبن او کومالا کلا چون به هزارها کلا بیک و ارون هرچی لو نابا تفرتو ناکره اما انش سرگردانن او کومالا کلی کن لی هاتو بانگ کرن و آنش رون باشا محطعین او خوزور بخیرائی بلان بزلیلی بسرگردانی مقنعی رؤوسهم لیل داما بس یونی سری زلیل کردو سر شور کردو نا سرو گردنی برس کردو تاو لبروی چاوی ابلق بو سریشی برزکات و نه این سری داخل و سری شورکات و چاوی داخل بلکه سر و گردنی رق و برز کردو تا و اینجا چاویشی کردو تا و ابلق بو و قرما و افرمی لا یرتد الیهم طرفهم چاویان بو جارکیش ناترو کینن چاویان بو جارکیش ناترو کینن و افئدتهم هوا دلکانیان خالیه باشه یعنی چی دلکانیان خالیه؟ دلکانیان خالیه لأمید، ایج امیدی شننانی دلکانیان خالیه لخوشی، خوشیان نامنه دلکانیان خالیه لهرچی بیروری دنیا یعنی خواه پناه من با، خواه من پاریزه لستم استم کاران اوانی استمیان دی و گیولم قصانی من اگرن ازانن چیالیم لکاتی ترسا کسی به بی توان گیره و یا خوجاری بار توان باریشه حق نیه بسری و توان بار به توانه گیره ولی کسی که استمکار کس استمکار که ناوی بلاو بوتا و که زور استمکار و بی رحمه کات تحقیق لی کولینوی لگل آتا داوی ناوی لیه که ناوی خوی لبیرچوتا و لترسا ناوی باو کی لبیرچوتا و ترس والی که کشتی لبیر بچیده و قطابی لحولی تاقی کرده و کتیبا که لبرب و لپیش رو بچیده حولی تاقی کرده و بلام کاتی اچیده حولی تاقی کرده و علی ما مستاب بخدا کتیبا کم لبرب و یسه هیچم لبیر نید لبر چی؟ کمی ترسی هی لحولی تاقی کرده و ما مستایی که گرژومون و تورا علی هرکس سبکای کم داره و بناو چاوی که گرژومون معامله لگل آکا تحقیق کنوش خوی ترس و سامی کی هیه باشا هولی تحقیق کنو ترس و سامی خوی هیه اچه تجور و معلوماتی لبیر نامینه معلومات کان خزن کراون بلام ام لبیری نامینه لبیری نامینه کاتی لتحقیق کرنوا دفتر که تسلیم کاتو هیچ بلام نداتوا ایت دروا دوای معلومات کان اگرین اولای اما ماموسا یرمتین ببا ولام بما و ماموسا یرمتین نادا لدروا ببیری هاتوا لحولی تحقیق کرنوا لبیری چوبو یوا اما چیه؟ ترسل و افئدتهم هوا خالی بوا بطال و حطال زنیاری تیانماو امیدی تیانماو خوشی تیان نماو اینجا خوش میسان لیره دا و هز نکن ظالم تنها کسی که اوی که ای بخیال مانا باشا کسی که گوشی زندانی که موچه بره بس اوی ظلم شرک ظلم کفر ظلم اینجا ظلم لبون ورکانی خدا هر لمیرو لو کمتر لمیرو لیک و بگره تا درختیک تا گجو جایک ستمی لیکی درخت ببی هو ای بری ظلم لجنگا کی ابیت هو کاری تکدان جنگا درک یک فرادی لرگی خلکیا اوانا مستمن کیشی بوکو خسویک کیشی کرو باوکێک کێشەی دایک و کچێک کێشەی دراوسێ بڕۆ ئەوان هەر هەموو بگرە هەموویان ئەگرێتەوە جیاوازی کێشی هەیە لە نێوان فعل و عەمەلە کوردی ئێمە هەرڵێن کار بەڵام لە زمانی قورئانە ترادف نییە دوو شەبە یەک مەعنا بن لێردا باسی عەمەلمان بۆکە عەمەل جیاوازە لە فعل عەمەل یانی کردەوە کردەوەکە هی دڵ بێ پێوتر العەمەل القەلبی یانی نیەت بۆ نمونە حەسادەت خۆ بە گەورەزانی ئەمانە هەر هەموو عەمەلیان پێوترێ بەڵام عەمەلی چییە دڵە ڕیابازی حەسادەت ڕق کین خۆ بە گەورەزانی ئەمانە لە دڵان ئەمە عەمەلی قەلبی پێوترێ لەگەڵ نیەتە ئەمە عەمەلە یاخۆ قسەی زار بێ هەر پێوترێ عەمەل ئەم قسانەی من ئێستا پێوترێ عەمەل اینجا ئەندامەکانی دیکەشم کاتێک کارەکەن ئەوانی شەرپیانە وتری عەمەل کەواتە عەمەل یان کاری دڵە یان کاری زارە زمان یان کاری ئەندامەکانی لەشتە جگە زمان و جگە دڵیش هەموویان بەیەکەوە بەڵام فعل کاری ئەندامەکانی لەشتە جگە دڵ و جگە زمان زمانی لێ دەرکە دڵی لێ دەرکە ئەندامەکانی لەشت پێوترە چی کار بۆیە خودای گەورە فەرمێچی یا ئەیوها الذین ئامەنوا لم تقولون ما لا تفعلون یان تعملون نابێ بڵێ تعملون بڵێ تفعلون ئەما قەولە بەرامبەرەکەی چیە فعلە خۆ قەول عەمەلە بەڵام فعل نییە کەواتە کامیان عامترن عەمەل عامترە هەرسێکیان ئەگرێتەوە بەڵام فعل تەنها پەیوەستە بە چیەوە ئەندامەکانی لەش جگە زمان جگە دڵ إن جاء فرمي وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال تادوا أي آيتك أفرمي خلق آقادار كراوو بيان ترسيمن خوش لسان آقادار كردن وجاري وايا ترسانی لەگەڵایە بەڵام جاری وایە ترسانی لەگەڵان نیە بەڵام ئەم کاتێ باسی ڕۆژی دواییە کات و باسی سزای دواییەکە ئەمە جۆرە ترسێکی لەگەڵایە ئینذار لە قورئانە بۆ کێ بۆ بڕواداران هەیە ئینذار بەڵێ بۆ بڕوادار هەیە بۆ بێ بڕواش هەیە بۆ گشت مرۆڤەکان هەیە لێرەدا فەرمێ ئەنناس گشت مرۆڤەکان ئاگادار کەرەوە لایەتی دیکە باسی ئاگادارکردنەوەی بڕوادارانەکە ئینەما تونذیر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وجر کریم ئینەما تونذیر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقاموا الصلاة اینجا بۆ کافریش فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أمين لسورة كهف كاتب هر دوشانه انجا خوش وستان افرمي اگاداريان كرو بيان ترسينا لو روجي كا سزا يتبيشوا سزا امادا اكري سزا ادرين استمكارا لو روجا دا الين پروردگارا اخرنا الى اجل قريب مۆڵەتمان پێ ببەخشە و دوامان بخە بۆ کاتێکی دیکە نوجب دەعوەتەکە ئین بەدەم بانگەوازی تۆ یا ڕەبی ونتبع الرسل شوێنی پەیامنێرەکان ئەکەوین ئەو کاتە پەروەردگار پیان ئەڵێ ئەوەلەم تەکونوا ئەقسەمتم من قبل ما لەکم من زەوال وسەکەنتم فی مەساکن الذین ظەلموا ئەنفوسەهم وتبین لەکم کەیف فعلنا بهم وضربنا لەکم الأمثال أفرمي أي باش إيه ونبون لدنيا دا سوين تان أخوار إيما لناوتشون من بونية دا صلاة إيما كزناتو أنا دا صلاة من لي زودكا إيمين خاون دا صلاة خاون زير خاون زور خاون هيث خاون

يكم ين لسر مرقا قرآن بمن باسك فرميتي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها الله كاتي مرق يتي يخيكي كانوا يخيكي كان أقري أو كاتي الله كي برور دقارا بمقرر رو بو دنيا بلكو كردوي تاكب كم لوي بجي منشتوا سروتو سامانكي زوري بجي منشتوا كردوي تاكب كم سروكي قبوا بمقرر رو بو سروكاتي كم لبرو دات برور بم ايتر استمناكم يا ربي مديرك بو كاتي خوي عن ترياتي أنوان بمجي روبو فوستقيخم يا ربي يتلموا دوادات فروربم عاقل أبم ها ما مالي خلقي بجوان ترشيوا بريكم قندلينيا برتي الخواردنيا بارتي بازي وحساب محسوبيت ومنسوبيتني حزب حزبينانيا نانا أما قصيك أويكا نانا بجوان ناكري تازا مولت طوبو خلقان طوبون خلية كم ودوم وصدام وسيم ها سيصد وهزار ودو هزار توابو خلكان توابون إن جاء لجيك دي كشا لدوامي أنا أو كاتك أجن بخدا حساب كتاب دسبيكا أفرمي ولو ترى إذ المجرمون ناكي سروسهم لو كاتانا سريان شوركا ببي سواني ديما نكي سورة إبراهيم لو كاتانا سريان شوركا عند ربهم سريان شورك ردوا ربنا بروردقارما أبصرنا أو بيني ما حقيقة قيامة ما نبيني زندو كرنا وما نبيني وسمعنا لدنيا شابستو ما نكزين وكرين فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون يسي يقين ما نهي برورد قال ما نجرو بودو بو دنيا أو دو جار سيمشان كاتي جهنم يان بيبشان أدري نزيك كرين ويشتا نتشونة دوزخ هشتا نتشونة دوزخ خداي جورا فرميتي ولو ترى أجر بيبيني أو ديمنا ببيني إذ وقفوا على النار وسين راون لسر أجر على سر دوزخ قراخي دوزخ هشان نخرا ونتنو دوزخ فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمن خوز جاي كاشكا إما بقرين راينا وبو دنيا ها باورمان بلغكاني خدا بكرداتو بدرومان نزانيان ببوناتا كسانكي بروادار بروادار لا تشوارم حالتشا او كاتي كأخرين الدوزخوا لناو دوزخشا هر داواء كان بقيرنوا بو دنيا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسوا فيها ولا تكلمون ياخو لآيات سورة فاطرة أفرمي هاوار هاوار يعني نركو نالا يعني وهم يصطرخون فيها صراخ أو بري هاوار يسمن هاواركم بلام أو بري هاوار نية أزاني أو بري هاوار تيا أوي تالهستا بيبت ها هاوار بكيتو إيتر لو زياتر نتواني دنيا برسكيتوا بوتان بكم على كل أو هارفتان بكم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل والله من خدا تشي بوانا اخسأوا فيها ولا تكلم بيدن من دمتان داخل قسنكن باشا لبرشي باشا خدا يقول بوس تميان ليكي بوس تميان ليكي ايه مولتي عندري باب قرينا ودنيا نا خدا يقول استمناكا مولتي شان ناداتي چونکه چنها زر مولاتی پی بخشین و درویان کرد ایسش خدای گوره فرمه اگر بیان گرم و بو دنیا نبایان دیو و نباران نبایان دیو و نباران درو کن بوی فرمه چی ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون اوانا دروزنو سخته چیم و سکنتو فی مساکن الذین ظلموا انفسهم سكنا أزاني يعني شيء لسكون آرامي وهاتوا همو مالك بينا وتري مسكن مسكن أو مالية بيكيشو غرفتا آرام خداي قورا هاوسري بوتو دروس كردو بيتي بخشيوي لبر اوي بيتا جانا سر بوت ها لبر اوي دل عاجزكا لبر